رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك.

واشدد أزرهم وقوي عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أيها السادة المستمعون الكرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه أصحابه ويوصيهم بكل ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، وكان يحثهم ويرغبهم في أعمال التطوع. وهذه وصية نبوية عظيمة لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وهي وصية لعموم المسلمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه. أوصاني بثلاث وصايا، والوصية هنا بمعنى العهد والأمر المؤكد. أول هذه الوصايا النبوية هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويصح صيامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، متفرقة أو متتابعة، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين صلى الله عليه وسلم وقتها. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، إلا أن الأفضل أن يجعلها هذه الأيام الثلاثة في وسط الشهر، وهي المسمى بالأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري. للأحاديث الدالة عليها، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وفي صيام ثلاثة أيام من كل شهر تحصيل أجر صوم شهر كامل، باعتبار أن الحسن بعشر أمثالها، فمن صامهن من كل شهر كان كمن صام الدهر كله. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. أما الوصية الثانية إخواني الكرام أخوات الكريمات، فهي ركعتي الضحى. وصلاة الضحى هي الصلاة المؤداة في وقت الضحى، وهو أول النهار، وتسمى أيضا صلاة التسبيح، وهي مستحبة باتفاق العلماء، ويبدأ وقت أدائها بعد الشروق بمقدار ربع ساعة، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بربع ساعة أيضا، وأقلها ركعتان، واختلف في أكثرها، فقيل ثمان ركعات، وقيل لا حد لأكثرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أما

0: الوصية الثالثة، فهي المحافظة على صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. تختم بها صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، وأقلها ركعة واحدة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث بصلاتها قبل النوم، ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه فوت الصلاة بالنوم. ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل، والوتر أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. مستمعي الكرام، ويسن في صلاة الوتر قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة، وكذلك سورة الكافرون في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص في الركعة الأخيرة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فلنحرص مستمعي الكرام على القيام بهذه الأعمال الصالحة حتى يكتب الله لنا مزيد الحسنات ويرفع لنا عنده الدرجات. اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين، ووفقنا للمداومة على هذه الأعمال الصالحة يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM

سبحانك اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
2: وتزيدنا حنيناً.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساءً على الفجيرة FM.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس التاسع مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارك الدستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
5: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
4: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: 92.6.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة. وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در.

سادة المتابعين، نحن معكم اليوم في درس 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر. وهذا الدرس امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف الثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر. فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. الفجيرة FM هو الهوى شرقي.

0: الأناناس من إحدى الفواكه الاستوائية لاذعة وحلوة الطعم في نفس الوقت. يحتوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروفة باسم برومولين، واللي لها دور في هضم البروتين، وهذا يسهل عملية الهضم وخاصة في المعدة. هذا يعني أن تناوله بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيرة مفيد جداً، ويساعد على عملية الهضم والتخفيف من الضغط على المعدة. يحتوي الأناناس على الفسفور والمنغنيز، واللي لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها. فالمنغنيز مهم في عملية التمثيل الغذائي اللي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام وامتصاص الكالسيوم وتشكيل النسيج الضام. يحتوي الأناناس أيضاً على فيتامين جيم، واللي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين، واللي يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نظارتها، وإنزيم البرومولين واللي يمتاز به الأناناس وخواصه المضادة للالتهابات الجلدية وتخفيف التورم. فهو مصدر غني بالألياف، وبالتالي يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، وله دور فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضاً مزاياه الخاصة في فعالية علاج التهابات المفاصل والحد من آلامها. يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم، واللي يعتبر فعال جداً في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا يساعد الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: بقية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.
3: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
1: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني، بمساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الأحوال.

0: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم. الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم.

0: الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم، كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع، الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم، فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيراً ماء بذور الشمر، ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على دفجيرة FM.

0: نادي القراء مع عواطف محمد.
1: إلى من أمضى شبابه في إدارة حكم الإمارة يصل الليل بالنهار للنهوض بها، متابعاً تطورها وازدهارها حتى غدت اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا. إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن. هذه بداية كتاب سيرة حاكم. يحكي هذا الكتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب رشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى منصب ولي عهد الفجيرة، وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمة اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة

0: تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجال تزويد السفن بالوقود، وأيضاً يخصص الكاتب فصل كامل عن الحاكم واهتماماته في مجال العلاقات الدولية. ينهي فصول الكتاب بألبوم من الصور اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن سموه يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسموه بعام 1976. سموه حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلس محبوب بين شعب إمارته مثقف متواضع عميق الفكر وبعيد النظر. الشعب في الفجيرة يتحدث عن عدالة وتواضع وديمقراطية سموه. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. فجيرة اف
2: ام. هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ احمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف ان الكلمة في الامارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع ان نغرد خارج السرب.
5: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
6: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
7: آخر أخبار الملاعب،
8: تغطيات ولقاءات حصرية،
7: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
8: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
7: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام. فجيرة
1: اف ام. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

عالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دولة وله طولة، طيب النبا ينصاه.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضعك.

أجرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد

0: بتوقيت الفجيرة.
1: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
1: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: فجيرة FM.
1: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الفجيرة اف ام 92.6 والهوى شرقي. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

احنا ندري ان المحبه في القلوب موجوده في بيوتنا بيوتكم، لكن الله يطول عمرك ويرحم زايد ويحفظكم انتم في العز والامان والصحه طولة العمر، لكن هذا ممكن نواصل هذا يفرحنا نشوف العيال ونفرحهم. عزك الله عزك الله.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
2: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
3: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
4: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
5: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة.

0: السبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. بتوقيت الفجيرة.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم وإلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، ولي عهد الفجيرة يشهد محاضرة دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب، وسموه يلتقي فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية لتتويجه بجائزة SPIA الشرق الأوسط 2026. برنامج الفجيرة للتميز الحكومي ينظم الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028. مبادرة البدرة تنظم في ديب الفجيرة محاضرة بعنوان الهدي النبوي في ذي الحجة، أيام تهذب الإنسان.
0: بتوقيت الفجيرة.
1: أكد سموه الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات التعليمية في بناء وعي المجتمع وتمكين أفراده والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة. جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الفجيرة للعام 2026 في مقر الجامعة بالفجيرة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة. واطلع سموه خلال لقاء على مسجدات العمل الأكاديمي في الجامعة، حيث جرى استعراض عدد من محاوره الرئيسية التي شملت نسبة توظيف الخريجين وحالة التراخيص والاعتمادات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب عرض المبادرات الأكاديمية والفرص الاستراتيجية للتعاون مع مؤسسات تعليمية ومهنية مختلفة. كما تم استعراض أعداد الطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026 والتوقعات المستقبلية لأعداد الطلبة للعام الأكاديمي 2026-2027 واتفاقيات التعاون والشراكات الحالية والمستقبلية التي تسهم في تعزيز دور الجامعة الأكاديمي والبحث والمجتمعي. حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
1: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المكتبات والمؤسسات الثقافية في حفظ ذاكرة الشعوب وصون التراث الإنساني باعتبارها سجلا حيا يوثق مسيرة الإنسان وتجارب المجتمعات ومنارات للمعرفة تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية وحماية التراث عبر الزمن. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب، قدمها معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتبة.

0: للمبادرات العلمية والمعرفية التي تسهم في تعزيز وعي الأفراد وتفعيل أدوارهم في استشراف المستقبل ونهضة المجتمع. وتناولت الجلسة عددا من المحاور، أهمها الدور الحواري للمكتبات في حفظ الذاكرة الإنسانية باعتبارها مرآة الحضارات ومراكز لحفظ وتوثيق حياة الشعوب وهويتها التاريخية والثقافية، ودورها في توثيق الإنتاج الفكري والمعرفي وحفظه من الاندثار، إضافة إلى كونها منصات معرفية متكاملة تسهم في نشر المعرفة وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع. كما طرحت الجلسة التحول الذي شهدته المكتبات من مؤسسات تقليدية إلى فضاءات معرفية حديثة تجمع بين التقنيات الرقمية وأساليب العرض التفاعلي للمعرفة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع في مجالات الثقافة والبحث العلمي، ويسهم في توسيع نطاق الاستفادة من محتواها المعرفي.
1: في توقيت الفجيرة
0: التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري سعادة نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية وفريق النادي بمناسبة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط للعام 2026، إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في المنطقة. وأكد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بالقطاع الرياضي وتطويرها وتمكين البيئة الداعمة التي تسهم في الارتقاء بإنجازات الأندية والرياضيين في الإمارة وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والتنافسية، بما يعكس مكانة الفجيرة المتنامية على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية. ونوه سموه بمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالقطاع الرياضي، وحرص سموه على تطوير البنية الرياضية وتمكين المواهب الوطنية بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في أوساط الرياضة العالمية. وهنأ سموه نادي الفجيرة للفنون القتالية على هذا الإنجاز الرياضي المميز الذي يعكس مستوى تطور الرياضة في إمارة الفجيرة ويضاف إلى سجل إنجازات الإمارة في المحافل الرياضية الدولية. ومن جانبه عبر سعادة نادر أبو شاويش عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه واهتمامه المستمر للقطاع الرياضي بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الإمارة في المحافل العالمية، مؤكدا أن هذا التتويج يأتي ثمرة لرؤية الطموحة والدعم المستمر من سموه. حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وفريق نادي الفجيرة للفنون القتالية.
1: بتوقيت الفجيرة
0: نظم برنامج الفجيرة للتميز الحكومي الخلطة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 بمشاركة أكثر من 80 موظفا من مختلف الجهات الحكومية وعلى مستويات إدارية متنوعة، والتي استمرت يومين بهدف اعتماد المؤشرات الاستراتيجية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للقطاعات الخمسة، مما يسهم في موائمة الجهود الحكومية مع التوجهات التنموية المستقبلية للإمارة. وتضمنت الخلوة عرضا متكاملا للخطة الاستراتيجية إلى جانب جلسات نقاشية مركزة حول أولويات الخطة والتوجهات الاستراتيجية لإمارة الفجيرة بمشاركة فرق عمل تمثل أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية إلى جانب عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. كما اشتملت الخلوة على مناقشة القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية وتحديد المبادرات والمشاريع التطويرية إلى جانب صياغة القرارات الاستراتيجية المحورية، بما يضمن توثيق التوجهات المعتمدة وتعزيز التوافق القيادي بشأن المسارات التنفيذية المستقبلية. حول هذه الخلوة يتحدث سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2028.
2: اليوم الأول كان هدف الاجتماع مع كل القطاعات الاستراتيجية الخمسة في الإمارة، قطاع الاقتصاد، قطاع السياحة، قطاع الشؤون الحكومية وغيرها من القطاعات الأخرى. كل قطاع مجهز كل مؤشراته الاستراتيجية اللي بناء عليه بيتم قياس نجاح خططهم الاستراتيجية وقياس نجاح الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع من القطاعات. إن شاء الله بننهي اعتماد المؤشرات الاستراتيجية، بننهي اعتماد المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لثلاث سنوات القادمة، وأيضا في نفس اللحظة تدريب وتأهيل فريق العمل وفريق تخطيط استراتيجي في كل قطاع من القطاعات الخمسة على قيادة التوجه الاستراتيجي القادم إن شاء الله في الإمارة.
1: بتوقيت الفجيرة
0: نظمت الهيئة الوطنية للإعلام جلسة حوارية في الفجيرة ضمن سلسلة جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 التي تنظمها الهيئة في كل مناطق الدولة لتسليط الضوء

0: والمقاييس المعتمدة وأفضل الممارسات التي تنظم صناعة المحتوى وتعزز البيئة الإعلامية المتكاملة في دولة الإمارات. وسجلت الجلسة حضوراً متنوعاً من إعلاميين ومؤثرين وصناع المحتوى الهواة والمحترفين، إلى جانب الشباب وطلبة الجامعات وكليات الإعلام الرقمي والجديد يتضافهم المسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. الزميل عواطف محمد حضرت الجلسة الحوارية، والتقت الدكتور جمال محمد الكعبي الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام متحدثا لها عن أهم ما تناولته الجلسة.
1: شرفنا بالتواجد في إمارة الفجيرة وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة استكمالا للحملة الوطنية لمعايير المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات، واللي انطلقت من الأسبوع الماضي. أنا سعيد جدا بالمشاركة في تثقيف أخواننا وأخواتنا الإعلاميين على هذه المعايير اللي وجدت أيضا لخلق إعلام مسؤول، ونأمل أن تستمر هذه الحملة واللي بتكون إن شاء الله على مدار 6 أسابيع أن تلقى رواج، وأن الجميع يبدأ يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه المنظومة القانونية التشريعية في دولة الإمارات. شكرا.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: اختتمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع دراية المتحدثين دورة القيادة وصناعة القرار الإعلامي، وبحضور سعادة ناصر اللماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وبمشاركة عدد من القيادات الإعلامية وممثلي المؤسسات المحلية والاتحادية. واشتملت الورشة على محاور متخصصة تشمل القيادة الإعلامية وإدارة الأزمات وبناء الرسائل المؤثرة وتحليل البيانات وصناعة المحتوى الرقمي، وهدفت إلى تطوير مهارات القيادات الإعلامية وتعزيز قدراتهم في صناعة القرار الإعلامي. وقام سعادة ناصر اللماحي بتوزيع الشهادات على المشاركين. التقينا أولا سعادة ناصر اللماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام متحدثا عن الورشة ودور الهيئة في تنظيم دورات متخصصة في مجال الإعلام.
3: هذه الدورة هي دورة مهمة في تعزيز القيادة الإعلامية وأيضا الترابط ما بين القيادة الإعلامية وما بين الإعلاميين. فدائما نؤكد دائما مثل هذه الدورات هي لتطوير مهارات وقدرات العاملين، وأيضا الحرص على إكسابهم الإعلام الحديث وخاصة الإعلام ديناميكي ومتغير. لذلك هذه الدورة هي تكملة لدورات سابقة حرصت الهيئة على تطويرها لقطاع الإعلام، وأيضا الموظفين العاملين في هيئة الفجيرة لقطاع الإعلام، وحتى العاملين في المؤسسات الأخرى في إمارة الفجيرة. دولة الإمارات حاليا حريصة على موضوع AI، أن يكون هذا من ضمن منظومة متكاملة لدولة الإمارات. أيضا قطاع الإعلام هو أهم قطاعات استفاد من موضوع AI، فلذلك الموظفين والعاملين في مجالات الإعلام عليهم أن يتسلحوا بالAI بطريقة أو بأخرى مختلفة. لذلك AI زي ما ذكرت هو بيكون عنصر رئيسي من الدورات القادمة. نحرص على أن نواكب الإعلام الحديث وخاصة ما يتعلق بالمحتوى الإعلامي، أيضا القنوات بروزها للمؤسسات الأخرى، وأيضا ظهور الإعلام الناجح للمؤسساتنا المختلفة في دولة الإمارات.
0: من جانبه تناول الإعلامي والمدرب حسن سعيد من ثالث في ختام

0: نشكر هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لإتاحتنا الفرصة للجلوس مع نخبة من الشباب للحديث عن سردية دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية، وحاولنا من خلال هذه السردية أن نبرز إنجازات الدولة بداية من تاريخ دولة الإمارات وجهود الآباء المؤسسين في قيام هذه الدولة في فترة يعني كانت صعبة، وتحدثنا عن إرهاصات ما قبل الاتحاد وإنجازات ما بعد الاتحاد، ولله الحمد يعني كان في تجاوب جميل جدا من الشباب المشاركين في هذه الدورة. تاريخ دولة الإمارات تاريخ مهم جدا، ولا بد يعني احنا دائما وابدا ندعو الشباب وخاصة هذا الجيل ان يقرا في تاريخ دولة الإمارات، لان من لا ماضي له لا حاضر له، وهذه من اهم اقوال الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. اللي يقرا التاريخ وينظر في وثائق التاريخية واجتماعات ما قبل الاتحاد يرى حكمة الشيخ زايد رحمه الله واصراره على قيام هذه الدولة على الرغم من الصعوبات الكبيرة اللي كانت تواجه الشيخ زايد وكذلك الآباء المؤسسين في فترة زمنية كانت حتى صعبة حتى على الصعيد العالمي، لكن إصرار الشيخ زايد والآباء المؤسسين على قيام هذه الدولة والحكمة الكبيرة اللي كانت تدار فيها الدولة في بداياتها وحتى قبل الاتحاد، وإحنا نرى المنتجات ومخرجات هذا الاتحاد حاليا بنظرة ورؤية الآباء المؤسسين ولله الحمد.
1: نيابة عن المشاركين في الورشة تحدث الأستاذ الإعلامي سعيد محبوب مؤكدا أهمية الورشة في التعريف بمهارات القيادات الإعلامية.
2: طبعا هذه الدورة كان لها تأثير جدا إيجابي في تعزيز فكرة المتحدث الإعلامي وفي القيادة الإعلامية، وتضمنت أهم نقاط رئيسية في بناء شخصية المتحدث، في إلمام المتحدث بالمعرفة والمعلومات الكافية، بناء فرق العمل للرد الإيجابي والموحد والمميز في مجال قطاع الإعلام. وطبعا هذه الورشة لاقت تفاعل جدا إيجابي من المشاركين، واللي كان لهم دور إيجابي في بناء معرفة ومهارات جديدة في التعامل الإعلامي في الأزمات أو حتى في التعامل مع وسائل الإعلام سواء كانت المحلية أو الغربية، وإن شاء الله بيكون لها يعني مخرجات جدا متميزة بحكم الطاقات اللي مشاركة في هذه الورشة. ودائما هيئة فجيرة الثقافة والإعلام تبهرنا بهذه الدورات وهالبرامج التدريبية اللي بتكون لها أثر جدا إيجابي في المنظومة الإعلامية في الإمارة.
1: كما تحدث أيضا الأستاذ عبدالله العلي مشيدا بمضمون الورشة.
3: في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على تنظيم هذه الدورة المتميزة في القيادة وصناع القرار الإعلامي، والتي قدمت لنا معرفة قيمة ومهارات مهمة في التعامل مع الإعلام وصنع القرار باحترافية. ثانيا نثمن جهودهم المستمرة في تطوير الكفاءات الإعلامية وحثهم على دعم الشباب وصقل مهاراتهم بما يواكب التطورات الإعلامية الحديث.
4: بتوقيت الفجيرة
1: نظمت مبادرة البدر في مجلس العكامية بديب الفجيرة محاضرة بعنوان الهدي النبوي في ذي الحجة أيام تهذب الإنسان، قدمها الأستاذ محمود حسين البلوشي بحضور عدد من المهتمين والمتابعين. وتناولت المحاضرة ما تختزنه أيام ذي الحجة من معان إيمانية وإنسانية في ضوء الهدي النبوي، وما تجسده من قيم الرفق والصبر وحسن المعاملة خاصة في يوم عرفة وعيد الأضحى، بما ينعكس على السلوك ويعزز حضور القيم في الحياة اليومية. وأكد الدكتور عيسى يونس البلوشي الأمين العام لمبادرة البدر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجه المبادرة إلى إبراز القيم النبوية وربطها بالمواسم الإيمانية، بما يعزز أثرها التربوي والإنساني في حياة الناس.
4: بتوقيت الفجيرة
1: ناقش قسم الاتصال الجماهيري في برنامج العلاقات العامة بجامعة الفجيرة مشروعات تخرج الطلبة للفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز جودة مخرجاتها الأكاديمية وربطها بمتطلبات سوق العمل. وجرت المناقشات بحضور نخبة من المناقشين الخارجيين من ذوي الخبرة في مجالات الإعلام والعلاقات العامة، حيث قدم الطلبة مشروعاتهم التي عكست مهاراتهم البحثية والتطبيقية، وتناولت موضوعات متنوعة تواكب القضايا المعاصرة في الاتصال الجماهيري. المزيد من التفاصيل حول هذه المشروعات في حديث روبن كياها من قسم الاتصال الجماهيري في برنامج العلاقات العامة بالجامعة الفجيرة.

0: كل عام أو كل فصل يتم مناقشة مشروع التخرج. إحنا في قسم العلاقات العامة في قسم برنامج الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة دائما نستضيف خبراء خارجيين مقيمين بالإضافة إلى المشرفين الزملاء. طبعا المشروعات كانت متنوعة ومثيرة في العناوين، أكون مثيرة لأنها لأول مرة تطرح خاصة في ريادة الأعمال، كذلك في عناوين خاصة في الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأطفال، عناوين كذلك تطرقت إلى الصحة أو الاستقرار النفسي في بيئة العمل، في كمان التأني في السلامة كان هناك عن المرور، كثير من العناوين طبعا اللي نوقشت. كل العناوين كانت مهمة من أجل طبعا إثراء المجتمع المحلي والمجتمع على مستوى الدولي في هذه الإنجازات العلمية، وتكون جزءا يعني أصيلا من مشاريع التخرج اللي بيكون فيها طلبتنا، وهذا بيكون إعلان عن إنهاء التحصيل العلمي لهم عبر مشروع تخرج، إما يكون مشروع تخرج بحثي بت ميداني أو عبر حملة علاقات العامة. وحملة العلاقات العامة طبعا تشمل الجانب التنفيذي في بالنسبة للحملات، وكذلك الجانب النظري والبحثي، لأن احنا كنا في دمجهم، وهذا طبعا شيء جديد تكاد تكون جامعة الفجيرة هي الوحيدة يعني نكون مستفردة فيه.
1: بتوقيت الفجيرة استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأولى محطاتها تمهيدا للتشغيل التدريجي خلال الفترة القادمة من العام الحالي، والتي تقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51,900 متر مربع. وقالت عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب خلال لقائها بعدد من الإعلاميين في زيارتهم لمحطة الفجيرة إن المحطة تقع في موقع استراتيجي في إمارة الفجيرة، وهي قريبة من المعالم والمواقع السياحية، حيث تبعد المحطة عن مطار الفجيرة الدولي حوالي 12 دقيقة، وتبعد عن كورنيش المظلات 6 دقائق وقلعة سكمكم 5 دقائق. وأضافت عذراء المنصوري قائلة:
2: نرحب فيكم في محطة الفجيرة للركاب، اللي تعتبر أول محطة تم استكمالها من ضمن خطط المشاريع الخاصة بمحطات الركاب لشبكة السكك الحديدية الوطنية. طبعا المحطة هاي من المقرر لها أنها تشتغل هاي السنة من ضمن ثلاث محطات رئيسية: محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. طبعا القطار نفسه سرعته 200 كيلومتر في الساعة، بيسع 400 راكب، وبتكون المدة الزمنية بين أبوظبي للفجيرة ساعة و45 دقيقة، ومن دبي إلى الفجيرة ساعة و6 دقائق. الموقع استراتيجي ولله الحمد، مرتبط بمواقع ومعالم مهمة في إمارة الفجيرة، منها جامع الشيخ زايد

0: نشوف أنها تجربة جدا مميزة للمواطنين الموجودين في إمارة الفجيرة وكذلك للموجودين في الإمارات الأخرى، لأن هذا الربط بيعزز قيم الترابط المجتمعي، بيكون في عوائد اقتصادية جدا مهمة، ونحن ننتظر بفارغ الصبر تجربة الركاب على قطارات الاتحاد. طبعا طريقة الحجز بتكون عبر عدة طرق، منها بتكون عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي، وكذلك بعض الأجهزة المتوفرة داخل المحطات، وبتكون في خدمات متميزة داخل القطار، منها الواي فاي، تصميم الكراسي المريحة، استراحة الأقدام، وكذلك طريقة تصميم القطار تعزز الترابط بين الأفراد، في كراسي خاصة للي حابين يشتغلون، في كراسي خاصة للعوائل، كذلك كراسي بعد أو مساحات خاصة لأصحاب الهمم.
1: بتوقيت الفجيرة
2: رصدت الفرق الميدانية بقسم التنوع البيولوجي والمحميات البحرية في هيئة الفجيرة البيئة 3 مواقع لتعشيش السلاحف البحرية على سواحل إمارة الفجيرة بالقرب من محمية الفديات في منطقة دب الفجيرة على شاطئ فندق منتجع رويال بيتش، وذلك أثناء عمليات المسوحات البحرية والساحلية التي تنفذها الفرق الميدانية خلال موسم التعشيش في الفترة ما بين مارس إلى يونيو من كل عام، حيث قامت الفرق المختصة على الفور بتطبيق مواقع التعشيش وتأمينها بالتعاون مع إدارة الفندق الذي أبدى حرصه التام والتزامه نحو حماية الموقع ومراقبته على مدار الساعة من مرتادي الشاطئ الخاص بالفندق، وعدم إقامة أي أنشطة بالقرب من مواقع التعشيش تجنبا لتسبب أي إزعاج أو ممارسات غير مسؤولة قد تهدد عملية التعشيش والفقس. وساهم في نجاح ذلك الوعي البيئي المسؤول لدى العاملين في الفندق.
1: بتوقيت الفجيرة
2: نظمت مؤسسة الفجيرة الوطنية الفنادق فعالية فخورين بالإمارات بمشاركة عدد من فنادق الفجيرة ودبة، تأكيدا على روح الولاء والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة. وشهدت الفعالية كلمات ألقتها الأستاذ زينب الكعبي مدير المؤسسة، وعدد من مدراء الفنادق المشاركين عبروا خلالها عن فخرهم بما حققته الإمارات من إنجازات ومكانة عالمية، مؤكدين أن حب الوطن والانتماء له مسؤولية وقيمة راسخة في كل فرد يعيش على أرضه الطيبة. حول هذه الفعالية تتحدث الأستاذ زينب الكعبي مدير مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق.
3: تضامنا مع مبادرة فخورين بالإمارات نبث لكم رسالة شكر وعرفان إلى رجال أمننا الأبطال، ونرفع لكم الشعار هاتفين به: نحن فخورين بكم وفخورين برئيس الدولة وحكام الإمارات السبع، نقول لكم شكرا على الأمن والأمان، والسلام علينا وعلى جميع دول العالم. زينب الكعبي مدير عام مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق.
1: بتوقيت الفجيرة
2: اعتمدت المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية ترقية بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي إلى الفئة A، وذلك خلال أعمال الاجتماع 43 للجمعية العمومية للمنظمة الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين في الخيول العربية الأصيلة. وجاء قرار الترقية بعد النجاحات المتتالية التي حققتها البطولة خلال عقد من الزمن، سواء على مستوى التنظيم وحجم المشاركة الدولية والمنافسات، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها بين أبرز بطولات جمال الخيل العربية في المنطقة والعالم. وأكد سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية ونائب رئيس المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية أن اعتماد ترقية بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي للفئة A يعكس التطور الكبير الذي شهدته البطولة خلال السنوات الماضية والمستوى الاحترافي الذي ظهرت به على مختلف المستويات التنظيمية والفنية. وأكد السعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية أن ترقية بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي للفئة A تمثل إنجازا نوعيا يضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها إمارة الفجيرة في قطاع الفروسية بفضل الدعم المستمر الذي يليه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. كما أكد علي مصبح الكعبي عضو اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية أن ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية للفئة A تمثل إنجازا مهما يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه البطولة على الصعيدين التنظيمي والفني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الترقية في استقطاب نخبة المرابط والملاك المشاركين من مختلف دول العالم، بما يعزز القيمة الفنية والتنافسية للبطولة في دوراتها المقبلة، ويرسخ مكانة الفجيرة كوجهة دولية رائدة في رياضات وجمال الخيل العربية الأصيلة.
1: بتوقيت الفجيرة
2: نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي.

0: بحوار مع الأستاذ عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب خلال لقائها بعدد من الإعلاميين في زيارتهم لمحطة الفجيرة.
1: سيداتي وسادتي، مرحبا بكم من محطة الفجيرة من خلال زيارة وفد الإعلاميين للاطلاع على جاهزية مشروع قطارات الاتحاد لخدمات الركاب. نستضيف في هذه اللحظات شخصية قيادية بارزة في قطاع النقل الحديث بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب. نود أن نتحدث عن مشروع قطارات الاتحاد لخدمات الركاب وأهميته في منظومة النقل بالدولة.
2: طبعا مشروع قطار الركاب في الإمارات هو يعتبر من المشاريع الاستراتيجية وكذلك المشاريع الأكثر ترقبا للدولة، يعني ما شاء الله الكبير والصغير يتريى افتتاح خدمات الركاب. طبعا احنا اليوم متواجدين في محطة الفجيرة اللي تعتبر أول محطة يتم استكمالها بشكل كامل وجاهزة لإطلاق خدمات الركاب في شبكة السكك الحديدية الوطنية. طبعا الموقع نفسه يعتبر موقع استراتيجي، المحطة تبعد عن مطار الفجيرة الدولي بزمن 12 دقيقة، كذلك تبعد عن بعض المعالم السياحية مثل قلعة سكمكم وشاطئ المظلات من 5 إلى 6 دقائق، وكذلك تبعد عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير على بعد 8 دقائق. طبعا المحطة بيكون فيها خدمات مختلفة. في البداية احنا بنطلق الخدمات الأساسية من المطاعم، محلات التجزئة الرئيسية، ومن ثم بعد بتتطور الخدمات في المحطة مع تطور طبيعة طلبات المسافرين للخدمات. القطار طبعا سرعته 200 كيلومتر في الساعة، في هاي السنة بيربط مع محطات أخرى منها محطة دبي ومحطة أبوظبي اللي هم 3 محطات الرئيسية اللي بيتم افتتاحهم إن شاء الله هاي السنة، وسيتم افتتاح باقي المحطات بشكل تدريجي ومدروس في المراحل القادمة بإذن الله. طبعا القطار حتكلمنا سرعته 200، يسع القطار إلى 400 راكب، يكون في بعد عدة خيارات للركاب في خدمة اللي هي الدرجة المريحة والدرجة المميزة، وكذلك بتكون تستقبل عدة فئات حتى أصحاب الهمم، العوائل، رجال الأعمال، كل شخص بيكون له تجربته الخاصة في قطارات الاتحاد.
1: طيب إذا تحدثنا بصورة أوسع عن أبرز الخدمات، هذه الخدمات التي تقدم حاجة للركاب، وعن الدرجات السفر المختلفة بالنسبة للمسافرين، ماذا

0: بالنسبة للخدمات المتوفرة داخل القطار إن شاء الله، الجميع القطار مزود بكراسي ما شاء الله مريحة، مساحات واسعة، الواي فاي متوفر في المحطة، كذلك بكون في خدمة الطعام والشراب تكون كذلك متوفرة في القطار، وبتلقى طريقة تصميم القطار مميزة بحيث أنها بتساعد في أن الشخص يسترخي، تساعد أن الشخص يكون عنده وقت يعني إضافي، يكون عنده وقت أكثر إنتاجية في القطار. يعني بدل ما أنت تقعد تسوق من إمارة لإمارة، يمكن تعلق في الازدحامات، يمكن يكون عندك أشياء تخلصها وما تقدر لك تقعد تسوق، في القطار تقدر تستخدم الوقت التنقل بطريقة أكثر إنتاجية، سواء كنت طالب تبى تحتاج تدرس أو تخلص واجباتك، ممكن تكون موظف تحتاج بس تسترخي أو تخلص بعض المشاريع. وكذلك احنا نوفر طريقة نقل أكثر أمانا وسلامة واستدامة.
1: يعني انطلاقا من محطة الفجيرة، ما هي أبرز الوجهات التي سيغطيها القطار داخل الدولة؟
0: طبعا نحن هاي السنة إن شاء الله بنطلق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة في منطقة الهلال، ومحطة دبي في منطقة جميرة العقارات للغولف، ومحطة محمد بن زايد في أبوظبي. وغالبا بيتم اطلاق باقي المحطات بشكل تدريجي. اقدر اذكر احد المحطات منها، من عندك المحطات المرفا، الذيد، الظنة، السلع، كلها محطات ان شاء الله بتكون قادمه في المستقبل، ومن ضمنها كذلك الشارقه.
1: اذا تحدثنا عن تجربه العميل، يعني منذ لحظه الحجز وحتى الوصول، يعني يمكن هذه من الاشياء المهمه جدا، يعني كيفيه الحجز، التذاكر، هل هي تذاكر الكترونيه ام يتم اخذها من داخل المحطه؟
0: طبعا احنا بالنسبه للتذاكر وفرنا عده خيارات، اللي حاب ياخذها من الموقع الالكتروني الرسمي او عن طريق التطبيق الذكي التابع لقطارات الاتحاد، او حتى خلال الاجهزه المتوفره داخل المحطه نفسها. بالنسبة لآلية الوصول إلى المحطة، نحن نشتغل بشكل جدا دقيق ووثيق مع جهات المواصلات المحلية في كل إمارة، أن نحن نوفر خدمات النقل من مصدر التنقل للشخص إلى الوجهة النهائية. طبعا نحن ننسق على موضوع جداول الباصات، توفر التكاسي، حتى الشركات الخاصة اللي يسمونها بالإنجليزي الإي هيلينج تاكسيز، هاي كلها بتكون من ضمن منظومة التنقل اللي احنا نسميها رحلة الميل الأول والميل الأخير قبل الوصول إلى القطار وبعد الوصول إلى القطار.
1: طيب رجوعا لمحطة الفجيرة، يعني كيف تصفين أهمية هذه المحطة ضمن شبكة قطارات الاتحاد لنقل الركاب؟
0: طبعا احنا فخورين ان هذه اول محطة يتم افتتاحها، بيكون لها اثر اقتصادي واستراتيجي طويل المدى على الامارة وكذلك على مشروع السكك الحديدية. طبعا هي توفر آلية سهلة لوصول كثير، يمكن الناس كانوا حابين يزورون الفجيرة والاستمتاع بمناظرها الخلابة، كذلك بتغير نمط حياة الاشخاص. يعني اذا انت الحين تشتغل في الفجيرة وتعمل في تعيش في الفجيرة وتعمل في دبي، تقدر ترجع في نفس اليوم وتقضي وقت مع أسرتك أو تقضي وقت أكثر إنتاجية بالتنقل.
1: يعني سؤال قبل الأخير، كيف ستنعكس هذه المحطة بالتحديد على الحركة الاقتصادية والسياحية في إمارة الفجيرة؟ ونعلم أن إمارة الفجيرة هي من الإمارات التي تتميز حقيقة بمواقع سياحية متميزة.
0: لا شك، أنا أتوقع يعني يمكن الكل وقت الشتاء وأوقات ومواسم مختلفة لابد أنهم يقضونها في إمارة الفجيرة. إمارة الفجيرة بالنسبة للكثير مرتبطة بالمكان اللي احنا نحب نقضي فيه أوقات الراحة والاستمتاع بالذات للعوائل. الآن نحن نوفر خدمة نقل الركاب لإمارة الفجيرة، تكون خدمة متميزة تغنيك عن تعب السفر في الطريق، وتعطيك فرصة أنك تستمتع بلحظات جميلة مع الأسرة مع الأصدقاء أثناء التنقل، وصولا إلى الوجهات السياحية الجميلة اللي صايرة في الفجيرة. إحنا هذا الموقع ما اخترناه يعني بشكل عشوائي، هذا الموقع تم اختياره لتماشيه مع الرؤية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، الرؤية السياحية لإمارة الفجيرة، ونحن جدا سعيدين أن احنا نكون جزء من هذه الخطط كذلك.
1: طيب كلمة أخيرة توجهينها للجمهور حول هذا المشروع الطموح وحول محطة الفجيرة ولسكان الفجيرة.
0: طبعا نحن فخورين جدا ان

0: محطة الفجيرة للركاب هي أول محطة تكون جاهزة للتشغيل، الموقع الاستراتيجي، ونتمنى نشوف الجميع مستخدمين القطار ويعطونهم يعطونا الانطباع الأول في تجربتهم، ونحن نترقب الصراحة أن يكونوا من ضيوفنا.
1: أنا أعتقد أنه هذه هي تجربة من التجارب الرائدة جدا، ونحن كإعلاميين حقيقة ننقل لكم هذه التجربة من خلال هذه الرحلة من محطة الفجيرة إلى منطقة البثنة. وجدنا كل الخدمات التي وفرتها هذه الشركة، شركة الاتحاد للقطارات، ونحن شاكرين للأستاذة عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، التي حدثتنا عن مشروع يعد من أهم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في الدولة. نشكرك على هذه الإضاءة، ولنا لقاء إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكر لكم.
2: بتوقيت الفجيرة.
1: إلى هنا سيداتي وسادتي، نصل بكم إلى اختتام هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية، أنا عثمان شلكاوي في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في التنفيذ والإخراج.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM. وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
1: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
3: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج تيك أوف. اليوم اخترنا لكم وجهة سياحية جميلة، خلينا نتعرف عليها وعلى أهم المعالم السياحية، ونسلط الضوء أيضا على عاداتهم وتقاليدهم والجو هناك وأشهر الفنون الموسيقية عندهم. في البداية قبل تحياتي أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. اليوم مستمعين رحلتنا إلى دولة آسيوية عاصمتها هي كاتماندو، وتعد الروبية هي العملة الرسمية لهذه الدولة. تقع هذه الدولة في جبال هيمالايا تحديدا بين دولتي الصين والهند. نظام الحكم فيها جمهوري.

0: إذ أن السلطة التشريعية بيد الدستور المؤسس. شعارها الوطني هو الأم والوطن، وهي من الدول غير الساحلية، أي لا تملك أي بحار. إذا مستمعين، اليوم جولتنا إلى جمهورية نيبال الديمقراطية. يعتمد اقتصادها على كل من قطاع زراعة كزراعة القمح وقصب السكر والأرز والفاكهة، قطاع تصدير الأخشاب إلى شبه القارة الهندية، وقطاع تربية الحيوانات وحرفة الرعي، وفي قطاع الصناعة كصناعة السجاد والسكر والثقاب والإسمنت وتوليد الطاقة الكهربائية والمنسوجات والصابون والطابوق.
1: الناس والعادات.
0: يعيش ما يقارب 80% من سكان نيبال في المناطق الريفية الممتدة، ويعمل ما يقارب 75% من سكان نيبال في القطاع الزراعي. كأغلب المناطق الريفية في العالم، يصعب العثور على مظاهر الحياة الحديثة داخلها، كالطرق السريعة والبنية التحتية المتقدمة وشبكة اتصالات متقدمة. يتحدث سكانها اللغة النيبالية اللي تعتبر لغة رسمية فيها، بالإضافة إلى 40 لغة محلية. أما الديانة فهي دين غالبية سكانها بالدين الهندوسي، وأقليات تدين بالدين الإسلامي والبوذي والمسيحي. تنشط في نيبال العديد من المنظمات غير الحكومية اللي تعمل على التحسين من الظروف المعيشية للسكان بالتعاون مع الحكومة، حيث تعمل نيبال بجهود حثيثة على تطوير من سياسات التعليم لديها والحد من الأمية بين مواطنيها، حيث ارتفعت نسبة النساء المتعلمات إلى ما يقارب 50%، بينما تبلغ نسبة الرجال الذين يعرفون القراءة والكتابة ما يقارب 70%.
1: الجو هناك.
0: في المناطق الجبلية والتلال والوديان يكون الصيف معتدل، بينما قد تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى ما دون الصفر. يتمتع وادي كاتماندو بمناخ لطيف، حيث تتراوح درجات الحرارة المتوسطة في الصيف بين 20 درجة مئوية و 35 درجة مئوية، في الشتاء بين 2 إلى 12 درجة مئوية.
1: دليلك في السفر.
0: يتميز السفر إلى نيبال بكونه تجربة فريدة من نوعها، إذ أن السفر إلى نيبال مغامرة تمد المسافر بشعور المغامر الحقيقي على سطح كوكب الأرض، حيث أن نيبال قديمة ففيها أعلى جبل في الكرة الأرضية. ونيبال دولة صغيرة في المساحة، لكنها تمتاز بتنوع تضاريسها الطبيعية، وتغطي الجبال والتلال الوعرة ما نسبة 75% من مساحة أراضي نيبال، وتوجد هناك الجبال الاستوائية. من أشهر المناطق السياحية في نيبال منطقة تاراي، تقع في الجنوب على طول الحدود مع دولة الهند، هي أرض منخفضة ويوجد بها كانش

0: أشهر المناطق الزراعية في البلاد. منطقة التل تقع في منتصف نيبال وتتكون من الجبال والتلال والأودية العميقة والأراضي المستوية، تتراوح ارتفاعاتها بين 600 متر إلى 3000 متر. منطقة الهيمالايا تقع في شمال النيبال، تحتوي تقريباً 200 جبل. يرتفع جبل هيمالايا أكثر من 6000 متر، كما يوجد 13 جبل تصل ارتفاعاتها إلى 8000 متر. قمة إفرست البالغ ارتفاعها 88500 متر، كذلك كتلة أنابورنا الضخمة، وممر هو كالي كانداكي كانغ، وهو أعمق الممرات في العالم. خلال عدة قرون من صرمة تم استخدامه كطريق تجاري بين الهند وهضبة التبت. بلدة بختابور، أول ما توصل نيبال سارع إلى اكتشاف بلدانها ومعالمها، وبلدة بختابور واحدة من أشهر مناطق السياحية هناك. كانت هذه عاصمة نيبال بين القرنين 12 و15، وفيها يمكن العثور على أقدم قصر والاستمتاع بمبانيها الجميلة والتجول في أسواقها اللي يشتهر ببيع المشغولات الطينية والحرف اليدوية، فضلا عن الملابس والهدايا التذكارية. ساحة دوربار، قديما كانت هذه الساحة الواقعة في مدينة كاتماندو مخصصة لتتويج الملوك ومنحهم الشرعية المطلوبة ليحكموا البلاد، وهي ما زالت إلى اليوم تعتبر قلب المدينة القديمة النابض بإرث غني في العمارة الهندسية التقليدية. وسوف تبهرك هذه الساحة بما تحتويه من آثار غنية بالتاريخ. سوايام بوناث، إذا كنت ترغب في السير بالقرب من القردة والاستمتاع بإطعامها أو تركها على كتفك، عليك زيارة هذا المعبد المعروف باسم معبد القردة، نظرا لكونه مسكن لعدد كبير منها. يقع هذا المعبد على تلة غرب كاتماندو، ويعتبر ثاني أضخم معبد في المنطقة بعد معبد بوتنات. الدير الأبيض، من لون جدرانه أخذ اسمه، وواحد من أروع الأماكن السياحية في نيبال، يتميز بإطلالة على مناظر طبيعية خلابة وساحرة، لهذا وجب عليك وضع هذا المكان على قائمة الأماكن اللي تنوي زيارتها واستكشاف معالمها. مدينة باتان هي واحدة من المدن الملكية الثلاث في نيبال، قديما كانت تعرف باسم لاليتبور، وتعنى باللغة السنسكريتية مدينة الجمال. تملك معالم هندسية جميلة غنية بالمنحوتات الخشبية. مدينة نامشي، تعرف هذه المدينة بأنها بوابة الهيمالايا، فمنها ينطلق غالبية المغامرين في تسلق أعلى جبل في العالم. على الرغم من ذلك تضم هذه المدينة سوق كان منذ آلاف السنوات مركز تجاري يشتهر بإنتاج زبدة الياك المحلية والجبن، أما اليوم فيشتهر السوق ببيعه أدوات تسلق الجبال والمنتجات الحياتية الأخرى، ويعتبر أعلى سوق في العالم. بحيرة فيبا هي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في نيبال، وواحدة من أهم المعالم السياحية في البلاد. على سطحها يمكن مشاهدة انعكاس سلسلة جبال أنابورنا الرائعة اللي تحيط بها، وفي وسطها يقع معبد دورغا البوذي اللي لا يمكن الوصول إليه إلا بالقوارب، وهو من أقدم الآثار النيبالية وأهم نصب ديني فيها. يحيط بالبحيرة غابات كثيفة، بينما تنتشر على أطرافها مجموعة من الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية اللي توفر للزوار فرص للتسوق وشراء ما يحتاجونه من أشياء وهدايا وتذكارات. تحتضن نيبال الدولة غير الساحلية كما ذكرنا أعلى جبال العالم، الأمر اللي دعم من صناعة السياحة في البلاد، حيث تنامت صناعة الأفلام اللي تتحدث عن سلسلة جبال الهيمالايا وجبل إفرست ومغامرات التسلق. أصبحت نيبال تستقبل العديد من الرحلات السياحية الخارجية لهواة رياضة التسلق من شتى بقاع الأرض.
1: ثقافة وفن.
0: من تقاليد النيباليين استمتاعهم بموسيقى خاصة بهم تميزهم عن باقي الشعوب، حيث تبدأ مقاطع العزف بالنفخ في قرون الأبواق الكبيرة وفي مزامير مصنوعة من عظام فخذ الحيوانات، ويتبعها عزف الموسيقى المقدسة أو الموسيقى الشعبية اللي يشتهر بها مغنو الشعر المتجولين.

نيبال بحياة ثقافية مفعمة بالفنون والأدب مستوحاة من التراث الثقافي النيبالي الظاهرة في المنحوتات والرسومات الهندسية المعمارية، كما تشكل الرقصات والموسيقى التقليدية النيبالية مظهر من مظاهر الاعتزاز بالتراث النيبالي في الاحتفالات الدينية والرسمية في البلاد مستخدمين الآلات كالطبل والنفخ القديمة.

0: تمتلك نيبال ما يقارب 47 مطار متوزعة في كافة مناطق البلاد، تستقبل العديد من خطوط الطيران الدولي اللي تسير العديد من الرحلات المنتظمة إلى العديد من المدن حول العالم، ويمكن للسياح التنقل داخل البلاد باستخدام رحلات الطيران اللي تقوم بها الخطوط الجوية النيبالية أو باستخدام الحافلات وسيارات الأجرة بالإضافة إلى الدراجات. إلى هنا مستمعينا ومتابعينا وصلنا إلى ختام جولتنا إلى النيبال، نلتقيكم الأسبوع المقبل مع وجهة جديدة في برنامج تيك أوف. كنت معكم أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. مع السلامة.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول. كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة FM.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا

من إذا استودع شيئا حفظه. نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: عشته وسوالف بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: اخر اخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام. وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
1: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله ومستمعينا، ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشوار يجدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم، ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني.

دائما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير والراحة والنور والسرور. ودائما في من الماضي لحياة الآباء والأجداد وبالتحديد من البيئة البحرية وهذه الحياة الشاقة وفيها الكثير من العمل والاجتهاد والكفاح في البحر. ومن رحلة الغوص خلال سلسلة حلقات مختلفة ومنوعة بداية من انطلاق طبعا البحارة والغواصين إلى البحر، إعداد الخشب أو السفن، وهذه الرحلة والمراحل اللي تمر فيها، كثير من الأحداث اللي تمر على الصيادين في البحر عشناها بكل تفاصيلها. مع منو؟ مع أكيد ضيفنا القدير سعادة حمد بن حمدان العود، طبعا الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي. نرحب بك من جديد يا أبو أحمد، يا مرحبا بك ويانا، ومشوار ورحلة جميلة عشناها وياك راح اليوم نكملها ونختمها معاك بإذن الله.
2: مشكورين على هذه المقدمة الطيبة وعلى هذا السرد وعلى المخرج القدير ثامر والمقدمة إيمان وعلى كل الأخوة الموجودين هني من مقدمين وراويين ومبحثين وكل اللي طال عمرك اليوم نحن نعيش وياكم أجواء، فهذا شيء يحسب للقائمين على هذه الإذاعة إن كانوا الحكومة أو رئيسها أو مديرها أو العاملين فيها والقائمين عليها. ثانيا نشكر كل المستمعينكم واللي يتابعونكم دائما، فلهم ألف الشكر على ما هم يتابعون ويسألون

0: فاليوم
1: طبعا أنت ذكرتي الكثير الحمد لله، وقدمتي لي واجد من الأشياء اللي الإنسان يبى يسمعها أو يبى يستمع إليها ويتعلم منها. أن هذا الأشياء والتراث والمهن هذه مو بكل حد يمتلكها، يمتلكون الناس اللي عاشوها وشافوها، هذا اللي يقدر يروي لك عنها ويتكلم عنها أما الباقيين قد يكون سمعوا من الأباء والأخوة ومن الكبار ومن كذا. وأيضا في ناس ما شاء الله موهوبين اللي هم كاتبين والرواة والكثيرين، ولذا نحن نوجه كل الشكر والتقدير كل من الآن يبحث ويروي ويتكلم عن كل التراث مهما كان بر بحر جو، كل الأشياء هذه مطلوبة اليوم وعلينا أن نبذل جهدنا فيها، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع في هذه الدولة الطيبة والكريمة على الجميع. إن شاء الله نتمنى لكم اليوم أن نختم الغوص، ولكن قبل ما نتكلم عن الغوص نختم الغوص نتكلم بعد نوع واحد عن الغوص، لكن المهنة اللي نحن هذه يوميا الناس اللي يعيشون في كل إمارة وعندهم مهنة الغوص أو نسميها القحة. فهاي القحة طبعا هي جزء منهم لكنها تختلف عن الأربعة أشهر، وهذه يوميا. فهاي القحة طال عمرك فتجدين في كل إمارة مجموعة من اللي يغوصون غواصين، ما مهنتهم القحة اللي هي الغوص يعني، بس هاي تختلف، هذه ما فيها حصاة وما فيها، فيها ديين وفيها حياري تغوص بدون حد يسوب عليك، بدون حد يجرك، بدون اختلافها بأن لأن هاي في منطقة مش عميقة ولا بغزيرة، يعني أعماقها تتراوح بين 5 أمتار 3 أمتار 4 أمتار 8 يعني ما تكون يقارب 7 أبوع 5 أبوع 6 أبوع 8 أبوع بس، لكن ما نتكلم عن 10 و12 و15 و20 لا هذه يوميا. فهناك في كل فريج وفي كل المناطق وفي كل الدولة اللي هم يملكون هذه المهنة فتجدينهم من الفجر صلوا الفجر وبدأوا يزقرون على بعض.
0: هل هي مواقع قريبة من الشاطئ؟
1: قريبة من من الإمارة، كل إمارة عندها موقع للغوص يغوصونها، فهاي قريبة منهم. فهم من صلاة الفجر صلوا وأصبحوا في واحد ينادي عليهم.
0: جميل.
1: على أساس أنهم يسمعون إذا ممكن تأخرت ما تتأخر على ربعك، فهذا طال عمرك يزقرون على بعض، يزقرون لك 3 زقرات ما ييت روحوا عنك خلاص دفروا عنك روحوا، انت لو تي متأخر ما تحصلهم، فهذا اليوم انت قد تكون خسرت رزقك. فكلهم حريصين على الوقت. بعضهم يعني تعرفين ساعات النوم سلطان
0: صحيح،
1: في ساعات منهم يتأخر ولا عنده
0: روح على نومه مثل
1: لا ما لكن ساعات في البيت تأتي أشياء ضرورية ما يتأخر وايد وبس لحظات، لكن هم الحين كلهم موجودين ما يحمد زقروا عليه 3 زقرات سمع هذا اللي يزقر الفريج كل يسمعه، فالزقر عليهم زقروا عليه مرة مرتين 3، وليست بس مهنة هاي كل المهن الطريقة هاي. فزقروا عليه مرتين الأولى والثانية والثالثة ماية قال تفر روح ساروا عليه. فهذه نادرة يعني مو كل يوم بيغيب، لكن احنا بغينا نوضح للمستمعينكم الكرام على أن هذه الأشياء علشان يعرفون كيف راحوا عن رفيجهم، شو العذر شو الأسباب شو يوم بيرجعون وبيجي وبيتلاقوهم بيخبرهم عن العذر أو عن الأسباب. فإذا كان الأسباب مقنع فهو يصبح له أيضا من هذا اللي أبوه يصبح له حاصلة، لأنه ما من كيف هو غاب ولا من هذا لا في ظرف، لكن إذا مو بظرف مقنع ما اليوم هذا اللي بيجيبونه
0: يعني يكون له نصيب من رزقه اليوم.
1: فإذا ما جاء إذا ما عنده عذر مقنع فمعناه ما يحصل نصيب من هذا اليوم اللي حصلوا عليه.

0: يعني هذا من ناحية. فهذا شو يصيرون في كل محمل بقارة ولا شاحوف ولا هذه لك كل 4 تنفار كل 5 تنفار مع بعض. فيروحون من صلاة الفجر ويردون الظهر قبل صلاة الظهر.
1: صحيح.
0: جابوا اللي غاصوه من المحار.
1: نعم.
0: نزلوا المحار ولحفوا بيونية ولا بحصير وحطوا على الشاطئ أو قريب إذا كانوا هم عند المسجد أو كانوا عند وغطوا وطروا كلهم مو بلهم مجموعة كلهم يحطون ما حد يقدر يتعدى عليه ولا حد بيلعب فيه ولا حد بيجي لا.
1: نعم.
0: كل عندهم عرف يعني ما هذه الأشياء
1: في أمانة في العمل أمانة
0: ما لك تتعبث فيها. بعد صلاة العصر يلسوا يفلجون اللي جو المحار هذا شو حصلوا من قماش الطواش ياي ساير ياي على هذه اللي هم بالقحة اللي يفلجون المحار لأنهم هم يمكن يكونون أكثر من 10-12 ناس أو يكونون 6-8 مهم إن أي عدد. فهو يساير ياي لين يخلصون الواحد ممكن باع ب5 ربيات باع ب3 باع ب2 باع ب10 هاي اللي حصل اليوم
1: رزقي.
0: وذاك اليوم العشر هاي لها قيمة
1: صحيح.
0: ما هو يعني كان فرحانين بهاي العشر.
1: نعم.
0: اللي بيحصل اليوم ربية من ربيتها كل شهر أول
1: صح.
0: ربية هاي فكانت لها الفلوس الأول واللي نحن نتكلم عنها كانت لها قيمة.
1: نعم.
0: من الأيام الربية وأيام الجنية وأيام الجني وأيام لها قيمة. فاليوم طبعا أنت تشوف الوضع يختلف عليك لكن الأول يوم عنده ربية وما هو ساير طبعا نحن نأتي من البيز والبيستين والأردي والشرخي والأنتين والربع والنص والربية وهكذا تقسم. فهو يوم اللي بيحصل ربية شو بيسويها أربع أرباع بيسويها شراخي بيسويها أنتين بيسويها كم بيز هذه الشرخي اللي يسوي 100 بيز للربية الأول. الأشياء هذه كانت فنحب نذكر المستمعينكم بالمصطلحات اللي هي دائما. فهذه قصة القحة يعني هي بسيطة ولكن احنا بنختصرها لهم ونبقى نعلم انه في مهنة بعد ما يرجعون في كل إمارة عندهم بعد مهنة اللي هي القحة. القحة تعني من الغوص لكن بدون تكلفة بدون حصار بدون أي شيء
1: يومي.
0: على طول يغوص حياري فهذه اللي يغوصون وذاك بدون أي حد يعني يسوب عليه ولا حد يرى ولا حد لا لكن لازم يكون

0: رد وغاص بدون يكون عنده حصى وعنده عنده بس الديين وخلاص. وهاي شغلتهم بالنسبة لها بالقحة. فباختصار يعني حبينا أن هي طبعا تحتاج إلى حلقة شوي واسع أكبر لأجل تشرحها، بس بغينا نكملها مع القفال ويا الغوص لأن هذه من نفس المهنة. والمهنة الباقية يعني. تكلمنا عنها عن الرد العود الشهر والرد الصغير بعد هذه له نفس الشيء، لكن هاي تختلف من بعد الغوص، لكن هاي مستمرة اللي هي القحة دام في غوص مستمرين يوميا لين يجي رمضان ولا يكون البرد غاسي عليهم
1: فما يدش يوقفون عمل فيها. جميل جدا. والجميل أبو أحمد يعني ما شاء الله المريح في الحديث والشيق في الحديث برغم التعب والمشقة والظروف اللي واجهها يعني كل فرد في هذه الرحلة، ولكن يظل هناك الأمانة، يظل التكاتف، يظل التعاون. كل شخص يحس بالآخر. يعني جميل لفتني في حديثك إنه ولو هذا الشخص ما طلع في هذا اليوم مع يعني زملاء أو ربعه، ولكن له نصيب من هذا من رزق هذا اليوم. فيعني تكاتف اجتماعي جميل جدا وصورة رائعة.
0: هذه الأشياء تجرنا إلى إن شاء الله حلقات ثانية نتكلم عن الدوابي. وبعدين هذه بعد لها مميزات ولها وضع اجتماعي
1: صحيح.
0: بعد الناس اليوم يوم بيسمعون بيعرفون كيف هذا الوضع الاجتماعي وهذا العمل وهميته وقيمته في المجتمع وكيف يرفع سقف الناس والعوائل على أن التكالم على الله ولا كان التكالم على أنفسهم
1: صحيح.
0: وعلى ما يحصل. فإن شاء الله هذه حلقة غير، لكن هذه التكاتف هذه الناس ما يقول إن رفيجنا اليوم ما راح ويانا والله ما له شيء، لا هم ساروا عن صح، لكن لما يرجعون بيسمعون شو الأسباب. قد يكون للحين مريض مسخن صار عنده عذر عنده أي شيء فهذا
1: خارج عن إرادته
0: يحسبون له حساب بين. أما إذا كان العذر غير مقنع لأنك أنت وين إذا ما قلت يكون عذرك مقنع لأنك أنت يوم بتي بيقول أوه شفنا فلان ساير ما أدري وين فلان ساير اليوم ساير يمشي ساير الحيرة ما بيعطوا لك شيء. لكن إذا قالوا لا والله ريال
1: مقنعة.
0: طريح الفراش ريال في كذا في يعني الأشياء اللي خليهم هم لأنه مو بالله هو بكرة بعد واحد غيره
1: صحيح.
0: فهم يحسبون مو بس حق هذا الشخص يحسبون يقول أنا بعد باكر بيصير علي فمعنى ما حصل شيء. لكن إذا أصبح هكذا تعاونهم جميع الأوليين هكذا يشلون بعض فهي قلب حسد. يعني فرض أنا ما دشيت وأنا مريض وحصلوا حصبة قماشة غالية
1: الغالية
0: بيقولون لا والله ما بنعطي رفيجنا لا
1: صحيح.
0: ما عندهم هالحادث ولا عندهم هاي الأشياء، عندهم كله يتعاونون وبينهم بر وكلهم
1: انساب
0: ورحمة وانساب وأهل ابن عم كلهم اللي موجودين صحيح. في الفريج وكل فريج يشل الثاني صحيح. وهكذا
1: نعم. أيضا أبو أحمد شو المصطلحات اللي ممكن اليوم إحنا قبل ما ندخل على القفال نوضحها أيضا كمعناها في طبعا هذه الرحلة للمستمعين؟
0: والله المصطلحات لما نتكلم عنها لا تعد ولا تحصى
1: لا تنتهي ها
0: نعم والإحصائيات ولكن نحن الآن بنعطي بعض عن المصطلحات عن الأشياء اللي قد ما مرت عليهم قد يكون ما يعرفونها شو هي معناها ولا هي شو فهذه بسيطة. فأي مصطلح تحبين تتكلمين عنه تقولين فأنا إن شاء الله أحاول أني أكون متواضع في شرحه وفي توصيل المعلومة للمستمعينكم الكرام.
1: نعم لساني أبو أحمد
0: نعم
1: لساني نعم
0: كلمة لساني هذه معظمهم يعني اليوم اللي يروحون يمارسون البحر يروحون على الصيد إن كانوا في الصيد ولا إن كانوا في الغوص ولا إن كانوا في أي مكان لساني حتى لما يقول لك لساني حتى على الأكل
1: لساني
0: معناه أنا عندي بيطة خراب اللي هو المرسى ميل واحد طوله أنا بديت أرمي هذا إلى خلص هذا الكيلو اللي أنا فيه خمس ربطات خمس بيض لما خلص قال يلا شيلوا هذا المرسى

0: الآن بيغير مكانه من لأنه بيشيل هذه المرساة اللي هي مسافتها تقريبا كيلو اللي هي 5 بيض كلها رماها في البحر وخلصت. فشو معناه؟ أنه هو الطريق هذا اللي مشى فيه المحار خلص اللي هو يمشي فيه في الطريق اللي يمشي المجرى اللي هو فيه.
1: صحيح.
0: الحين شو يبقى يساني يعني أنا بغير من مكاني هذا بنتقل لمكان ثاني. فيقومون الجماعة يقصرون يشلون هاي 5 البيض أو هذا وردون مرة ثانية في السفينة مرة ثانية في الخشبة خلصوها راح غير اتجاه ثاني. ليش؟ بيقط من جديد وبيمشي في طريق في مجرى ثاني في محار. فهاي كلمة المسناة معناه يتنقل عندما ينتهي هذا نهاية المرسى ينتقل لجهة ثانية على أساس يمشي في الطريق اللي فيه المحار لأن الطريق اللي هو فيه الآن المحار خلص
1: انتهى.
0: ما عاد ما برجع جهة ذا. فالمسناة معناه أني أنا أنتقل من مكان
1: التجاهي.
0: إلى مكان حتى يكون أني يتسنى لي أني أنا خلصت هذا الطريق وما في شيء بروح بعده وبمشي فيه بعد وبحصل محار. لكني ما بسير في المكان اللي شل منه شخص ثاني لأن اللي شل منه ثاني هذا هو بعد خلص شال هالمحار كله.
1: نعم.
0: فأنا ما بروح محله أنا بعد أغير مكاني
1: عن جهة أخرى.
0: فهاي كلمة المسناة بما معنى لكن هي تعني المسناة لكل شيء في أي مكان. قال أخوي ساني يعني بأي مكان أنا بنتقل من مكان إلى مكان آخر يفيدني أحسن من أجلس في مكان خلاص ما في فايدة. هاي كلمة المسناة. مثلا واحد حطوا أكل جماعة صينية منه صينية منه 5 أرباع صينيته هو خلصت صار وين عند الربع اللي عدال قال يساني يعني ما الصيني اللي هو فيه ربع خلصت صينيته اللي فيه الأكل فصار عند الربع اللي بعده ما خلصه قالوا له هات ساني انت يعني. فهاي يعني معناه ينتقل من مكان لمكان وحتى تستخدم في معظم الأشياء اللي بيتنقل فيها الإنسان فسموها يساني أو مسانة
1: أو المسانة
0: إذا كانت هنا.
1: جميل جدا. أيضا أبو أحمد من المصطلحات اللي عندنا شيرة
0: هذه الشيرة لها بعد ما شاء الله فلسفة ولها بعد فوائد كثيرة.
1: يا سلام.
0: إيه نعم. طال عمرك الإنسان هذه الخشب كلها على الغوص فساعات شير هذه المرسة اللي هي الأنير أو إن كانت سن
1: السن
0: أو كانت أي لأن هي أنواع فهذه

0: نقلها. فشو وخاصة يوم تكون أنت في شمال تبى تهرب إن قصيتها ما عندك بديل. أنت ممكن تقصها أسهل عليك تقصها قص الحبل وخلاص وتفل.
1: إنسان شو الحل؟
0: لكن ما عندي بديل. فكانت الناس عندها ناس عنده نفس.
1: حكمة.
0: إيه ما يروح بهاي بحصاه. لا.
1: هذه لازم الجحل.
0: إيه لازم. لا هذا عندهم ناس في المحمل غاصة يراير يسمونهم يعني من كثر النفس فيه وعنده حكمة في إنه يبطل الشيرة هاي. فالشيرة هاي اللي بيبطلها ترى بعد بيحصل عليها امتياز. مو بس بيروحوا وشمال وموي. فيوم يوقفون على الشيرة المرسى هذا هو بارز غاص وتم يمشي في المرسى إلين يوصل. من يوصل بطلها لازم تحتاج إلى رجل قوي. أو ما يحتاج. المهم إنه يكون حكيم يعرف كيف يطلعها. فيقوم ينقفها ويطلعها. إذا نقف في الشيرة هذه وردها وشلونها مرة ثانية وطلعوا. فأصبحوا خلاص حملوها. وإذا كانت هي شمال ولا خبطرهم فلوا إحدى البنادر اللي موجودة قريبة منهم وبندروا فيها. هاي بالنسبة للشيرة إذا شارت شيرة. لازم هذا الريال اللي بيغوص لأنه برد وهو موي وقرقعه ماذا تبى واحد يعني ما عنده نفس وعنده قوة.
1: صح.
0: هذا راعي الشيرة مميز لما يحصل لأنه إنه خذ بميزة عقب ما يجون وقت هذا سووا له شيء معين حق
1: يعني.
0: حق هذه الشيرة يعني مثلا أنا بعطيك 10 ربيات وين 10 ربيات أكلهم أنا ولا أنا بخسر هذه اللانير أو السن
1: يكون عالق بين الصخور.
0: نعم. إذا خسرته معناه أنا وين الحين أصير أدور وحده ولا إيبه.
1: صحيح. نعم.
0: فكل شيء طال عمرك له. فهاي كلمة عن الشيرة.
1: نعم هذه الشيرة. أيضا أبو أحمد من المصطلحات عندنا الخراب. شو هو
0: الخراب؟
1: نعم.
0: أنا توني وأنا أشرح لما أقول يساني
1: هي.
0: هذا الخراب اللي هي الخمس البيض هذا الحبل المرسى. فهذا الطولة قد يكون الخمس يربطونهم مع بعض يوصلونهم. فهاي الطولة حوالي كيلو. فهذا لما يقول لأرف احنا الآن تونا نغوص بعد شوي خلصوا المحار اللي تحتهم. قال لأرف. فأرف يعني ترك له 10 أمتار طول عليه نزل من الحبل اللي عشان يتعدى المرحلة المنطقة اللي هو فيها لأن المنطقة اللي هو فيها خلصت ما فيها شيء. فاللي بعدها تأتي كل ما يقعدون لهم فترة يغوصون الغاصة ويشوفون المحار اللي حواليهم خلص قال أرف. أرف معناه عطى 10 أمتار.
1: أيوة.
0: نزل من الحبال نزل بحر 10 أمتار نزل 10 أمتار وهو ساير إلين يخلص هذا المرسى واللي نحن تكلمنا عنه كيف لما يخلص إنساني شلينا المرسى كامل. نعم. وغيرنا
1: غير مكان.
0: هنا لا هنا أنا في نفس المنطقة لكن المنطقة هاي اللي أنا حين أغوص تحت فيها خلصت. شو أسوي؟ قلت لي أعرف نزل من من الخراب اللي هو
1: المحمل
0: نزل منه 10 أمتار راح على وراء نزل يا في المكان الجديد غاصوه خلص قال له أعرف رفوا.
1: نعم.
0: وهو ساير إلين يخلص هالمرسى الخمس اللي بيضت هالكيلو. نعم. ويردون يشلونه مرة ثانية وهكذا. هذه المسارة قلنا يغير من مكان لمكان لكن الحين هو في نفس المكان لكن المكان هذا اللي غاصه الحين غاصه وخلص. قال لي أعرف رجعوا على وراء معناه اللي جاي بعده.
1: أيوة.
0: وهم سايرين وهكذا لين يخلص لنا. هذه معنى كلمة الأرف.
1: نعم.
0: بالنسبة للإخراب.
1: نعم. جميل جدا جميل عملية منظمة ومرتبة ولها قوانين وقواعد يعني.
0: نعم.
1: نحب نكمل حديثنا وياك أبو أحمد وبنرجع بعد الفاصل عاد نختم هذه الرحلة الجميلة والشيقة بكل ما فيها وبكل تفاصيلها عقب هالفاصل. مستمعينا خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: متواصلين وياكم مستمعينا ونختم اليوم رحلة الغوص، ونرحب من جديد بضيفنا القدير سعادة حمد بن حمدان العود. أبو أحمد، يعني يمكن كانت هذه من أهم وأسعد اللحظات والمراحل اللي يعيشها البحارة والغواصين في عودتهم لأرض الوطن، للأهل، للأحباب، وختام رحلة الغوص بعد هذا العمل والكفاح والظروف اللي مروا بها في البحر بالقفال. خبرنا القفال هذه المرحلة يعني الممزوجة ببهجة وسعادة البحارة والغواصين في عودتهم من هذه الرحلة. خبرنا عن كيف كانت مراحلها، كيف كانت اللحظات اللي عيشها الغواصين في ختام رحلة الغوص.
2: رحلة الغوص والقفال اليوم عاد يأتي طال عمرك هذه اللحظات الطيبة واللحظات اللي احنا نقول دائما الغواصين يفرحون فرحتين.
1: نعم.
2: وهذه لها ما شاء الله أهازيج وطغوس وشيء يعني ما يتوصفين يوم تشوفينهم في هاي الخشب على الهيرات، وكل هير يبعد عن الثاني، يعني ما تلاقون بالنظر. هذه لهم طغوس طال عمرك يوم اللي بيصير القفال. فالطغوس هاي القفال القفال طغوسه فرحتين. فرحة الأولى عندما يكون هذا انه هو حصل على حصباه، فلق لدانه، فلق من هذا الثمين القماش المعروف في دولة الإمارات ان هذه تساوي عنده يعني حياته اللي انقضت. هاي فرحاتهم الاولى. الفرحة الثانية اللي هو يوم بيعلن السردال وبيقول قفال. هذا القفال والسردال ليس بلد معين، إمارة معينة. أنا اليوم بقفل والغواويص كلهم مثلا العمان ولا الشارجة، والسردال اللي موجود راع دبي، يمكن خشب راع أهل دبي مو موجود ويا هذا في هير ثاني. فبيقوم السردال هذا وبيعلن القفال، من يطير النشرة ويحطها في هذا والطير كلهم السنيار اللي عداله شافوها، فقاموا كلهم وحطوا نشراتهم.
1: نعم.
2: بس ما حطوها قبله هو سردار، دام هو موجود خلاص متى هو يعلن.
1: نعم.
2: نحن نتبع
1: المعلن عن ختام
2: هذا السردار اللي موجود.
1: نعم.
2: كلهم هالشارج والعمان وهالرأس الخيمة ممكن كلهم انشروا، ما قالوا نحب ننتظر سردار مالنا مال الشارج ولا مال العمان ولا مال دبي ولا مال رأس الخيمة ولا مال أم القيوين. لا، هذا السردال أي إن كان من أي إمارة إذا أعلن وهو على السنيار كلهم حطوا النشرات مالهم خلاص بيردون. أنت على هير ثاني، السردال اللي هناك راع الشارجة ولا راع أم القيوين ولا راع رأس الخيمة ولا مال العمان، واللي موجودين هناك كلهم أهل دبي، خشب دبي، خلاص هذا السردار اللي هناك عن طلع البنديره ونشر البنديره خلاص كلهم نشر.
1: نعم.
2: نشروا بناديرهم. هنا عاد التواقيت، حد يتقدم وحد يتاخر، يعني حد يصير قبله بيوم، حد بيومين، حد على طول. هذه طال عمرك المواقف الجميله، وهذه الهازيج اللي بتستوي، هذه ما يرقدون
1: فرحه
2: من الفرحه.
1: نعم.
2: هناك شيء اهم من هذا، هناك العوائل اللي موجودين في البلاد
1: ينتظرون
2: ينتظرون يعرفون انهم بيون.
1: صحيح.
2: فتجدين هذه لك بعد العوائل مجهزين كل شيء، اهل الفريج اللي موجودين، لان

0: بعد هناك في طائفات وفي ناس رجال موجودين هذيل بعد وجودهم هناك عبارة كأنهم يحلون محل الناس اللي راحت أربعة أشهر هناك بعد في رجال يحرسون ويقومون بالواجب والعمل وضع اجتماعي ما موجود اليوم إلا عند الأوليين اللي عاشوا فيه الآباء والأجداد هذا طال عمرك هناك بعد يستعدون لك وبيستقبلونك ومن واقفين من يعديهم الصبح الفجر واقفين على البحر يطالعون هاش يا وصل جالبوت الفلاني وصل مال فلان وصل مال فلان فالكل اللي يعني كانت لما تشوفين الطقوس اللي مر عليهم هذيلة في الغوص أيام لما يسافر عنهم ويصير مرة ويوم يرجعون
1: فرحة
0: وسعادة وعوائل يعني ما تشوفينهم على الشاطئ واقفين أولاد أطفال حريم ريايل الكل قاعد ينتظر يعني لما تمر عليك اللحظات هاي وتشوفين الناس في ذاك الوقت وتشوفين هاي العوائل ما في يعني حتى من فرحة الحاكم والشيخ يوم يقولون بتي الخشب الفلاني تلاقي بعد هو جاي بعد هو يعني يرحبهم ويستقبلهم لأن هذا وجوده هو بعد ترى هو صاحب الخير من الله ومن هذا الحاكم يوميهم ويوقف على هذا يستقبله يقولون يا جالبوت الفلاني لأن عندنا اللي يسيرون النواخذ واللي يسيرون ناس من كبار البلاد وكلهم مستدين وبعضهم كلهم أصحاب خشب أصحاب رأي الحاكم يعني تجدينه بعد هو يروح يستقبلهم لأن بعد بيكون مردود لهذا الحاكم في نفس الوقت أن هذا اللي بيجيبونه الحاكم له إن هو اللي يعني بيسوق لهم أكثر بيجيب لهم نصيب فيه أكثر لأن هذا يقولون الشيخ الفلاني مستقبل إنه ما شاء الله على الخشب الغواوي يسكلهم فلهم شان وله الحاكم لشان ولهم تجدين ترابط ما موجود اليوم فأنا لما أتكلم عن هذا الوضع اللي موجود حاليا تجدين أنت عندك هذا الشيء صدق كيف هذا يمر علينا نحن ما نعرفه ولا ندري فيه ولا شفناه فهنا نحن نعطيكم عن الآباء والأجداد والتقاليد والعرف اللي تمر عليه الترابط بين أهل الإمارة وبين الحاكم وبين فرحة والكل فرحان الكل سعيد فهذا حتى اللي بيقرونك القرآن والمطاوعة والهذا ليش بيقول لك احنا بي وكان بعد هل ما سلموا حق المطوع ولا شيء يعني تبادل يعني تجدين بالنسبة لهم فهكذا الغوص وهكذا هناك

0: منو اللي بيوصل قبل؟
1: تحدي
0: دبي هي هذا بين اثنين مو بكلهم الحين ما تشوفين القفال يستوي هنا الحين في دبي وهذا وفي ابو ظبي والخشب هاي يوم القفال المغفور لحمدان بن راشد رحمة الله عليه اللي أسس هذا القفال وجعل لنا عيد مئات السنين اللي طافت اليوم يظل ثابت ومؤرخ ويظل دب حياتنا نسمع بالقفال بالقفال فهذا طال عمرك القفال يصبح عندنا له تاريخ وله اليوم وحضارة تقدمها دولة الإمارات للأجيال الجاية الآن الناس تعرف فيظل هذا القفال اللي في دبي هذا يظل على مدى الحياة ما دام الناس تشوف أباهم وأجدادهم كيف فهذا الشيء اللي فكر فيه المغفور له شيخ راشد المكتوم هذا شيء عظيم وشغل وأسس كل الرياضات هذا المغفور له حمدان بن راشد المكتوم فهذا يعجز الإنسان يتكلم عن ما قدمه لكل الرياضات وكل الأشياء كانت بحرية ولا بر ولا هجن ولا خيول ولا كل المجالات فهذا يظل تاريخ لهذا الشيخ الله رحمة الله عليه ويدخل الجنة يعني فمن الإنسان يذكر محاسن موتاهم ويذكر كل الأشياء والقيم اللي قدموها الآباء والأجداد والناس أصحاب التاريخ فأتمنى إن شاء الله أن هذا القفال اليوم
1: بس كل ختام اليوم يا أبو أحمد
0: نعم أتمنى لكم إن شاء الله لهذه الإذاعة كل التقدم والازدهار وعلى ما الآن تقومون به من عمل وجهد ويعني هذا العمل عملكم جميل جدا وتصبحون في موسوعة

0: كل هالمشاعر الجميلة اللي عشناها في الماضي والقصص الجميلة للماضي وعادات وتقاليد الأباء والأجداد في البيئة البحرية وبالتحديد من رحلة الغوص الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي سعادة حمد بن حمدان العود. شكرا لك من القلب ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بعد راح نتواصل أيضا وياك في مواضيع أخرى تراثية وفي بيئات منوعة بإذن الله.
1: حاول إن شاء الله المرة القادمة إذا صار عندكم متسع.
0: نعم نعم.
1: وما
0: نعم. مالنا غنى عنك أبو أحمد.
1: نتكلم نعم. عن الدوابي وعن الحصاي وعن الأشياء نعم. السكار وعن الضغاية ونتكلم عن كل المهن
0: نعم.
1: اللي موجودة وعن الجلاف وعن كثير من المهن عندنا.
0: إن شاء الله عليك أبو أحمد موسوعة. نحن بالعكس نحب نستفيد دائما نحن والمستمعين من هالمعلومات ومن تراثنا الإماراتي والموروث الشعبي الأصيل، فكل الشكر لك من يديد. شكرا
1: لكم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. شخصيتك في كشتة وسوالف على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مساء الخير ويا مرحبا بكم من جديد في شخصيتك. إدارة دائما العلاقات في حياتنا من أهم الأمور اللي يعني تجعل من الراحة والسلام والهدوء في حياتنا أمر ضروري. تبنى دائما العلاقات

0: المتينة على تراكم المواقف وتفاصيل الحياة اللي تصير فيها. التسرع في المشاعر في بداية العلاقة من أكثر الأمور اللي تبدو يعني جميلة في ظاهرها في البداية، لكن تحمل دائما في طياتها وفي داخلها الكثير من التحديات. لما يندفع الإنسان والشخص بسرعة بإعجاب أو بتعلق تجاه علاقة معينة، يبني صورة مثالية للطرف الثاني. احنا نحب دائما احيانا نرسم الخيالات في أذهاننا بدون ما نعطي نفسنا الوقت الكافي لفهم هذا الشخص، شخصيته، طريقته، حياته، سلوكه. هل الاندفاع العاطفي دائما يجعل ان العلاقة في بدايتها قوية بالاندفاع والحماس، ولكن تفتقد للأساس المتين اللي يبنى عليه استمرار هالعلاقة؟ اليوم نبحث معاكم هالموضوع أكثر وأكثر، وما في شخص فينا يمكن في الحياة ما كان في يوم من الأيام متسرع في مشاعره ومندفع في بداية علاقة ما. رحبوا معاي في هالموضوع الجميل والمهم جدا دكتورتنا الغالية والعزيزة من البحرين الشقيق دكتورة سميرة البستكي، المتخصصة في الاستشارات النفسية والأسرية. يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الفرح.
1: يا هلا وسهلا، النور والسرور، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: حبيبة قلبي دكتورة سميرة، اشتقنا لك واشتقنا للحوار وياك والمواضيع هاي الحلوة اللي يمكن تشغل أغلبنا واللي يمكن أغلبنا أيضا مر فيها بحياته. بداية يعني لما أقول تسرع في مشاعر واندفاع وحماس في البدايات، هل هو دليل صدق ونقاء يعني هذا الشخص، أم أنه عبارة عن قلة نضج في فينا أو في هذه الشخصية؟
1: طبعا الموضوع هذا الموضوع مهم، وكثير منا نحتاجه باختلاف أعمارنا ويعني مستوياتنا ترى. يعني هذه المشاعر ما لها عمر، من كان صغير، من كان مراهق، من كان شاب، حتى الكبار اللي ناضجين في العمر أيضا يحتاجون إلى إدارة المشاعر في هذه الأمور. لما احنا نتسرع في مشاعرنا، سؤالك هل ان احنا ناتج عن يعني احنا جدا طيبين حلوين، او لان احنا مصفين النية من البداية؟

0: الإنسان لما يتعامل ويفكر في الموقف بعاطفته. يعني أنا شفت مثلا زميلة يبوها معانا الشغل من أول يوم أول أسبوع خلاص من أصدقاء نطلع نروح نجي بيتنا أروح بيتهم أدخلها حياتي الخاصة تدخلني حياتها أو من طرف والآخر فقط مستقبل. فتالي تبتدي الصدمات تالي بعد سنة بعد سنتين أو يعني يبتدي الإنسان يقول أنا ما توقعت في كذي أو ما توقعت هذا الشخص كذي. هو لأن بعد في نقطة في البدايات كلنا حلوين
1: صح
0: كلنا حلوين في البدايات يعني كل ما نشوف أحد نبتسم ونضحك ونظهر الصورة اللي أو نلبس القناع اللي مفترض يعني يكون موجود في الموقف
1: صح.
0: مع الوقت في ناس تتعب من هذا القناع في هذا بعض الأشخاص هذا القناع يذبل فتظهر القشرة الحقيقية
1: صح.
0: فالموضوع يحتاج إلى عقلانية أكثر من يكون عاطفة والاندفاع بالعاطفة.
1: نعم هنا. انزين احنا شو سبب ان احيانا احنا نكون مندفعين؟ هل مثلا يعني رغبه ملحه في سد فراغ عاطفي، بحث عن امان، وحده؟ شو السبب ممكن يكون في مثل هالحاله دكتوره سميره؟
0: في بعض الاحيان يكون نتيجه مثلا فقر المشاعر في الاسره. يعني لما الاسره تكون فقيره في المشاعر ما في حب او في حب لكن غير مظاهر، ما في تعبير عن حب، ما في اهتمام من نوع معين، ما في اخذ وعطاء، ما في مثلا الاحتواء اللي يحتاجه الانسان. يعني ذو قصص المراهق في مرحله ما، فلما يكبر الواحد يبحث يمكن من في يعني في اماكن خاطئه او مع اشخاص خاطئه.
1: نعم.
0: فاكون فريده للشخص يمكن باستغلالي قد يكون شخص. وفي ناس ترى تفهم ان هذا جوعان عاطفيا
1: صح.
0: فتتغذي بالقطارة وتعطي سم.
1: نعم.
0: واحنا ساعات يمكن نشوف ان الطرف الثاني مؤذي، اوكي شو اسوي؟ على الاقل لما اكون متواجده معاه اضحك، على الاقل لما تكون متواجده معاه احس ان في انا موجوده في الحياه. ليش هاي المشاعر في حق الانسان اللي يدش في هذه الشباك شبكه انه يكون فريق لاحد؟ الأسرة قد تكون شوية عندها أسلوب الجفاف العاطفي. في مواقف صادمة تمر في الإنسان، في بعض الأحيان خروج من طلاق أو من زواج فاشل،
1: علاقة فاشلة،
0: بعض الناس مشاريع فاشلة، فيبحث عن مخرج أو هروب زي ما يقولون. وعادة هاي الهروب يكون يعني أنا أسميه عادة على مصطلحي أنا ها وبعلمي يسمونه البنادول.
1: نعم.
0: إن إحنا ندور على مهدئات ناخذها وندرك. وبين نقاط يعني أستاذة إحنا نشوفها بين السطور، نشوف مثلاً سلوك الحسد من هذا الطرف، أو أشوف إنه عنده مشاعر حقد أو ترفع أو أي مشاعر سلبية، فأضطر إن أنا أتغاضى عنها إن من باب إنه قد على الأقل أشعر بالراحة الوقتية أو المهدئة. صح. من هذا الشخص.
1: نعم.
0: فما قد تكون دائما أنا أوصل الأسرة الأم والأبو شبعوا عيالكم، شبعوهم حب، مو درجة التدليل كثر ما هو الكواليتي أو نوعية الحب اللي نعطيهم إياه، حب عقلاني، حب موزون، حب في مكانه الصح في توقيته الصح، عشان لا يكون طريسة مثل ما يقولون الناس اللي تستغل هذا الشيء.
1: نعم، يعني سبحان الله دكتورة سميرة، لاحظي في كل مواضيعنا وفي كل حواراتنا نرجع دائما للأسرة، دائما البنت أو الولد اللي تربى في أسرة دافئة فيها احتواء، فيها حب، فيها شخص مستمع، فيها أم طبطب، فيها أب أيضا ودود، سبحان الله ما يقع كثير في مثل هذه المواقف فيما بعد في المستقبل، فإنه يقع في فخ الاندفاعات أو مثلا التسرع في مشاعر لأنه هو أصلا مشبع بهذه المشاعر والعواطف. يعني
0: نعم نعم,
1: نعم.
0: لما يكون الإنسان يبحث عن الشخص اللي يقع في طريقه، يعني أنا لما أبحث عن صداقة أو عن علاقة فيها نوع من المشاعر وكلها ترى حاجات يعني عند الإنسان.
1: صح.
0: ترى إحنا لما نطالب بالمشاعر هي حاجة عند الإنسان، إحنا ما نقول لا يعني لا تحب ولا تنحب، ترى إحنا عايشين في حياة نحتاج نحب وننحب من صديقة، من زميلة، من حتى عيال الخالة، عيال العمة، من طرف آخر، من شريك حياة. هذه المشاعر إحنا نحتاجها، ترى إحنا مش بدخ ولا نتفلسف إن نبي مشاعر إضافية، هي أساسية ترى عشان الواحد يكمل، يقدر يكمل، لكن أختار صح

0: ومو لأنه موجود، مو لأن هذا الموجود، مو لأنه أوكي شكل بعد هذه اللي جت في طريقي فأنا قاعد أكمل معها. يعني أنا أختي واحدة تقول لي أنا 20 سنة أعرف واحدة من أيام المدرسة وروح نيجي مع بعض وأحبها ونموت في بعض. أنا الحين تركتها. ليش تركت؟ ليش وصلت حق مرحلة مثل ما يقولونها بالعامية قفلت؟ يعني مو قادرة تتقبل حتى وجودها. ليش يا بنتي شنو صار؟ تقول سافرت معاها صادنا، تعرفوا ساعات السفر يصير ساعات ضغوطات، مو الإنسان متى يبين نوعيته أو معدنه في المواقف الصعبة المشاكل. هني تقول أنا شعرت إن أنا كنت دائما أتغاضى أتغاضى أتغاضى بزيادة. فالموقف دي لو كان موقف بسيط أو عادي لكن دمر كل الأشياء اللي كانت تترممها طول الوقت، طول الوقت تحط لزقات لزقات لزقات على أساس إن هي تمشي الدنيا، لكن الدنيا هي ما قدرت تمشي معها. إيش اللي خلاها توصل لهي المرحلة؟ إن أنا طبعا أنا ما بربي الناس أستاذة ولا بحاسبهم على تصرفاتهم وسلوكهم بكل كبيرة وصغيرة، لكن أيضا في أساسيات في العلاقة إذا أنا ما قادر عليها فأنا لازم أوقف. لأني يوصل حق الإنسان حق مرحلة يسمونها جرح المشاعر.
1: صح.
0: لما يقول أنا انكسرت، كلمة دائما نتداولها، يقول أنا انكسرت دكتورة مو قادرة أنا انكسرت. ليش تقول هاي الكلمة؟ ليش تقول هذه النقطة؟ لأن كثرة القلب أو كثرة المشاعر يعني يمكن شيء معنوي لكن وايد متراكم، يعني كأنه مسمار وعليه ألف ضغطة وضغطة لوصل لمرحلة الجرح العميق.
1: صح.
0: فهذه الأمور التسرع فيها إذا دكتورة يعني نقعد بالسنوات ندرس الطرف الثاني.
1: إذا لحظة دكتورة.
0: من عمري بقى.
1: نعم أنزل خلينا شوي نكون أقرب للواقع. الحين مثلا أنا تعرفت على صديقة أو شخص تعرف على مثلا علاقة مثلا في حياته أو العكس، إذن أنا شايفة أصلا الشخصية جميلة مبهرة، أنا طبيعي أني أنبهر، لحد يلومني، كيف أكتشف هالشخص؟ كيف يعني مثل ما يقول أدعس بريك يعني شوي وما ما ما أتحمس، يعني ما أنا شايفة أصلا شيء جميل جدا، صفات حلوة، اهتمام، طريقة كلام راقية في البداية.
0: الحماس في هاي المواقف دائما يكون انفعالي عاطفي، فلازم انا لما بدخل علاقه او انعجبت في مثلا زميله وحابه تكون عندي صداقات وحابه تتطور هاي العلاقه لان الاساسيات اللي في هذه الانسانه حلوه تناسبني.
1: نعم.
0: يعني احنا متناسبين مثل ما يقولون راكبين على بعض، لكن صح. وين النقطه؟ انا لازم ان يكون عندي قناعه ان كل انسان ابهم انا في عيوب هذا العيوب.

0: شو يصير اللي تغير تتغير الصوره. قلتها شنو عيوبه؟ تقولي دكتوره ما في عيوب. قلت لها هل يعقل دام احنا على الارض كانسان ما فينا عيوب؟
1: مستحيل.
0: فينا عيوب كلنا بدرجات متفاوته. فهل انت تتقبلين عيوب الطرف الاخر او تقدرين تتعايشين معها على الاقل؟
1: صح.
0: هني بتكون العلاقه نوعا ما ومشاعرك في محلها الصح. لما انا اجامل واكذب على نفسي واغطي عين واقول للعين الثانيه لا مو بهالطريقه ترى مو قصدي ترى كذا ترى كذا يعني الاحترام اهم شيء في العلاقه. والله يا استاذه الاحترام اهم
1: صح.
0: مبدا في اي علاقه.
1: نعم.
0: فبناء عليه انا اقدر اتقبل
1: وانا اضم صوتي لصوتك حقيقه. نعم.
0: قبل الحب ما في فايده حب بدون احترام.
1: صح.
0: والله يا ناس يعني لا حد يقول انا احب وما علي احنا نهين بعض، احنا نحب لكن ما نراعي بعض في مواقف معينه. الاحترام قبل الحب، الحب نتيجه. فمشاعر الحب عشان تتكون لازم في مثل ما يقولون مقادير حق هاي الكيكه، ملعقتين حب، ملعقتين اهتمام، ملعقتين احترام، ثلاث ملاعق مش عارفه ايه. هذه الامور تمشي مع بعضها البعض ما خاش تطلع لي نتيجه حلوه. لما اشوف عيوب الطرف الاخر اقدر اتقبلها، اقدر يعني مثلا اذا جاتني وحده انا في علاقه مع صديقه هي عصبيه زين، لكن احسن منها مامي وانا احبها ومستانسه معاها، هذه الانسانه قدرت تتماشى مع صفه العصبيه في الطرف الاخر.
1: صح.
0: فهي متقبله صفه العصبيه. شخص اخر يقول انا ما اقدر على الانسان عصبي.
1: صحيح.
0: فهي تختلف من شخص لاخر حسب انا شنو استقبالي للمشاعر او لصفات الطرف الاخر.
1: نعم. زين لو اليوم دكتورة سميرة حطت مسافات آمنة نحافظ من خلالها على أنفسنا من حلاوة البدايات أو ما نغتر بالمظاهر وبالشكل الجميل نراه في البداية والأسلوب الحلو المعسول وغيره، شو ممكن هالمسافة شو تحمل؟
0: الحدود في أي علاقة
1: أو
0: حتى العلاقات الأسرية بين الإخوان بين الأخوات بين الأم وعيالها الحدود ضرورية، لأن من تنشال هذه الحدود الطرف الثاني خلاص يتجاوز مثل موج البحر لما يجي على السيف أو على الرمل يختلط الرمل بالماء يسوي شوائب. فالعملية تحتاج وجود مسافة، حدود، احترام خصوصية. يعني أنا مرة كلمتني هذه قصة حقيقية أو واقع حقيقية تقول لي أنا يعني عندي بيت واليوم دوام وليلة دوام وعندي عيال ومتزوجة ويعني الساعة 11 موعد إلا جرس الباب يطقونه زوجي نزل نعم مين قال طلعت صديقتي أبي فلانة خفنا عبالنا عندها موقف لا أنا متضايقة أبيش تطلعين معي هالحزة. قلت لها أنا ما أقدر أنا يعني عندي عيال وهالحزم مو ما ساعد عشان أنا أطلع برا البيت ولا خبرتيني من قبل في شيء معين. قالت لا لا لا لا بس نروح نتمشى ونرجع. اعتذرت منها بطبقة لائقة زعلت منها ليوم جديد خلاص حكمت علينا بالإعدام أن يادت جديدين
1: بعد ما يصير
0: الحب التملق وعمر كبير يعني ما تقولي مثلا مراهقات ولا صغار يعني حب التملق ان انت ما دام تحبيني لازم تكونين متواجده ومتوفره طول الوقت. بتقول انا ما اقدر على هالمشاعر. الطرف الثاني يعتقد ان ما دام تحبيني لازم
1: تلبيلي كل رغباتي
0: ايوه
1: نعم نعم. احيانا حتى في ناس يعني احيانا زعزعه الثقه في النفس يعني الاستحقاق موضوع جدا مهم دكتورة سميرة، أن في شخص ما يعرف قيمته إلا لما يكون مستمر في العلاقة، وحتى مرات تكون العلاقة أصلا فاشلة وهو عارف أن العلاقة مثلا سيئة أو سلبية أو سامة ولكن يستمر فيها لأنه يبحث هو أصلا شخصيته فيها من عدم الثقة، فيجد نفسه يكون هذا الشخص اللي أمامه مرآة فيجد نفسه في هذه العلاقة. هل هذا أيضا ممكن يكون سبب؟
0: في بعض الأحيان الناس لما يعني الناس في ناس ذكية يعني بالعلاقات تأخذ أكثر من تعطي. لما أنا أشوف الطرف الثاني من نوعا ما عنده في جزء بشخصيته مهزوز يعني مثلا من أقول لهم أقول حق هاي الطرف مثلا كأنك متردد إيه والله تستجيب ما تكون ثابتة على قيمها أو على

0: صفات في شخصيتها أو في شخصيته، فيحس إن أي تعليق من الآخرين في محله. وفي ناس تستخدم هذا التعليق أو هذه الملاحظات وتبتدي تبلور الطرف الآخر بما هو فيه حاجتها. لما أنا أقول حق الطرف الثاني أنت يعني يوم زوجين، فتقول الزوجة أنا لأن ما أفهم، أنا يعني شوي بسيطة الفهم. قلت لها أنت يعني متعلمة؟ قالت لي إيه، أنا يعني خلصت بكالوريوس وعندي شهادة جامعية واشتغلت فترة بعدين قعدت عن العمل. قلت لها أنت تفهمين في أساسيات الحياة؟ قالت لي إيه. قلت لها ليش كررتي كم مرة وأنت قاعدة من غير ما تشعرين؟ أنا يعني بسيطة الفهم، أنا ما أفهم. أنا تدرين دكتورة، زوجي دائما يقول لي وقدام عيالي وحق عيالي لا تروحون حق ماما، ترى ماما ما تفهم. يبو ذي لا تروحون حق أمكم، ماما ما تفهم. يبي ذي أنت ما تعرفين سوينا، أنت بتخطئين، أنت كذا، أنت كذا. ففي علاقات تبت السب في مشاعرها. يعني أنا يعني لما أقعد مع شخص يعني يا العلاقة يعني أمانة يا تعزني وترفعني، يا العلاقة بلياها.
1: صحيح، مليون بالمئة.
0: لا بلاقيها
1: أو تسبب لي هدك، يعني تكون سبب مصدر إزعاج أو عدم راحة، عدم أمان، عدم تفاهم.
0: يعني بلاقيها يعني وبنتي نقطة جدا مهمة اللي هو يعني الاكتفاء الذاتي. يعني لما الواحد يكون عنده اكتفاء نوعا ما، فعلا إحنا نحتاج إلى المشاعر يعني من الآخرين. لكن إذا على قولة المصريين السوء وحش، يعني ما في أحد يعني يعطيني هذه المشاعر بالآلية أو بالطريقة المريحة.
1: أنا عارفة قيمة نفسي.
0: أيوة، أحب نفسي، أمارس هواية معينة، أمارس رياضة معينة، أدش في علاقات بحدود. بلاياها اللوم والعكر لأن تهدم المشاعر الإيجابية. ما تحبون ساعات الناس لما تلوم، ليش تلوم وتعاتب؟ تبي تزيد تستزيد من المشاعر. لما أقول للأستاذة أنت ما تحبيني عشان أسمع منك كلمة، لا بالعكس ترى أنا وايد أحبك، عشان هذه اللحظة الأخيرية وأنا أبتدي ألوم وعاتب. وهذه اللي تهدم العلاقات وتخلي الطرف بعض الأطراف ما تتكلم ولا تعبر عن مشاعرها.
1: نعم. وحتى يعني إن ما نقع في خيبات الأمل أحياناً اللي يؤدي لسوء اختيارنا في العلاقات. دكتورة سميرة، إيش كثر مهم التدرج في المشاعر، نعطي نفسنا الوقت الكافي حتى نعرف الأشخاص، نستخدم أيضاً العقل بجانب القلب، وهذه يعني نقطة مهمة جداً.
0: نعم، التوافق في العلاقات ضروري. يعني ما يصير أنا أكون الجهة الأقوى والطرف الثاني الجهة الأضعف.

0: اوتوماتيكلي من غير ما نوزع ادوار. احتاج انا مثل ما يعني يسمعوني، احتاج يعني اسمع للاخرين، احتاج احد يسمعني، احتاج اكون مرتاحه في العلاقه، مو قاعده ارتب افكاري واتكلم بطريقه ان لازم ما تهتز صورتي امامهم. احتاج التوافق العمري ضروري، توافق الظروف. يعني لما تقول لي أم، يعني أنا صديقة بنتي فرق بينك وبينها 25-30 سنة، اختلاف الجيل، اختلاف التوجهات، اختلاف في مشاعر اللي هي الأمومة، هني لازم احترمها. لما الأمومة تتحول إلى صداقة خلاص في حدود تنشال، بعض الحدود تنشال، لأن صداقات يقولون في أمور بينهم مشتركة تختلف عن علاقة الأم. في علاقة أم بنتها جميلة لطيفة ودودة، فإحنا نسمي المناصب أو المسميات بأسمائها. ما نقول أنا، يعني أنا يوني واحد أمانة هذاك الأسبوع يقول لي أنا، لأن أنا وزوجتي أصدقاء علم إنزين، وهذه يا ريتنا ما كنا أصدقاء. ليش يا ابن الحلال شنو اللي صار؟ يقول لأنها تمارس معاي نفس أسلوبها وطريقتها وتعاملها يمكننا أصدقاء استمر معانا لعقب الزواج. فالأصدقاء مشاعرهم تختلف عن مشاعر الزواج أو الزوجين. في أمور في علاقة الصداقة تستوي، في أمور في علاقة الزواج ما تستوي، يعني من ناحية المزح، من ناحية نوعية المواضيع، طريقة التعامل. خلي الأمور بمسمياتها الصح عشان ما تختلط المشاعر.
1: صح.
0: وضع المشاعر المناسبة للشخص المناسب.
1: نعم. ورسم يعني أحيانا مستقبل مبكر لهذه العلاقة بدون معرفة الشخص بصورة كافية أيضا. يعني أحيانا إحنا خيالاتنا تأخذنا لبعيد يعني دكتورة سميرة، وبالتالي يقع الكثير في مثل هذا الفخ.
0: لما يعني في موضوع مثلا إذا أنا عندي تصور نسيم من الناس راح بعيش معه أحلى أيام أيامي مع المشاعر هذه. وأيضا خلنا نتكلم عن المشاعر السلبية اللي الناس تقدم فيها. يعني قد أنا ما أحب أحد وأحكم عليه وتسرع في مشاعري وأخذ حكم عليه، ويمكن تخترب العلاقة ويمكن نخسر فيها بعض الأمور لأن أنا تسرعت في مشاعر النفور أو المشاعر الضيق منه. ونفس العملية بالنسبة للمشاعر الإيجابية، عشان أنا ما أخلي صورة ولا حق صورة خيالية، في شيء يسمونه قياس. يعني أنا لازم تكون عندي مسطرة داخلية أقيس إن أنا لما أعطي العطاء والخذلان علاقة طردية. الإنسان كل ما يعطي أكثر قد يصيب بالخذلان أكثر، فمعناته لازم أنا عندي مقياس أقيس فيه إيش كثر أعطي في هالعلاقة، إيش كثر. يعني على سبيل المثال تقولي أنا ياتني واحد قالت لي أنا سويت ووقف مع صديقاتي وقفة حتى الخوات ما يوقفونها. مشاعر، هاي السلوكيات اللي طلعت منها عبارة عن مجموعة مشاعر. تقولي أول موقف صادني تقولي أنا مو متزوجة، صديقاتي كلهم متزوجات وعندهم أبناء، ووقف معهم في زواج، في ولادة، في نزلوا بيت جديد، المناسبات الحلوة ولا سمح الله المو حلوة معهم. حلو، أنت شنو خذيتي من هالعلاقات؟ تقول صدقين دكتورة كنت كان عندي موعد مستشفى، ما كنت حابة أهلي يدرون بهالموعد المستشفى لظروف صحية معينة، كنت أبي واحدة منهم من أساس أربع وحدات عشرة عمر عطاءات إلى فوق ما تتوقعين. كل واحدة اعتذرت قالت أنا عندي موعد بطلع مع زوجي، كلها ظروف أو كلها مبررات من وجهة نظرها مش في محلها. قلت لها ليش وصلت حق هاي الألم؟ تقول لي ما أدري يمكن هو تغيره. قلت لها لا، 50% من الموقف اللي أنت فيه الحين أنت السبب. أنا لما السادة أتصل فيك وأسأل عنك مرة مرتين ثلاث وفي المقابل أنت بس تستقبلين وما تسألين عني، هذا مو بعدالة. فأنا أحتاج مثل ما أسأل عنك تسألون عني، لأن إنسان في النهاية أحتاج إلى الاهتمام والعاطفة، وكثر العاطفة والمشاعر عبارة عن مجموعة سلوكيات ترى ما تكلف شيء.
1: صح صح،
0: ما تكلم شيء يعني هذا لازم ننتبه
1: له. نعم وسبحان الله أخذتيني نقطة مهمة واللي هي خلق الأعذار. يعني البعض يخلق الأعذار للآخر مع أن هناك تكون في تحذيرات ومؤشرات واضحة جدا، يعني تجاهل الأخطاء المتكررة أو تلاقيه متسامح مع سلوكيات الآخر الغير مقبولة، وكل مرة

0: هو اللي يخلق للعذر، وبعدين يوصل لمرحلة سبحان الله من الخيبة، خيبة الأمل أو من الصدمة، وكان هو أصلا الأساس السبب فيها مثل ما ذكرتي.
1: نعم أنا ببرر الطرف الآخر عشان مثل ما يقولون تمشي الحياة.
0: نعم.
1: عشان ما أقف عند كل نصبة وكل وما أدقق كثير، لكن في أمور يعني
0: خطوط حمراء. نعم.
1: ما حد واحد يتغاضى.
0: نعم.
1: يعني لما أنا أتغاضى مرة مرتين توصل لمسألة الإهانة أو توصل لمسألة أن تدخل في أمور حساسة، يمكن الموضوع بيحسب بالنسبة لي أو ما أحب أتكلم فيه أو ما أحب أحد يصبه أو أحتاج كثير من الناس في هذه الظروف، لما أنا يطلع لي عذر وأنا عارفة. وطبعا ترى الإنسان اللي يطلع الصديق اللي ياخذ أكثر من يعطي هو مو لأنه شرير، أنا أعطيته هاي المجال،
0: صح، فصار أناني واستغلالي بطبيعة العلاقة.
1: أنا عودت من أول يوم ثاني يوم أنت أخذ وأنا أعطي، أنا ما عندي مشكلة في العطاء. مو بالضرورة تسألين عني، لا طلبيها. أنا عندي والدتي الله يحفظها، لما مثلا نغيب يوم يومين أنا عندي دوام، يوم الثالث هاوشنا ولو احنا كبار في العمر نقول ما يجوني وما كذا تحاسبنا، ايش هذه المحاسبة استاذة؟ هذه احنا نحتاجها في العلاقات. اذا في مثل يقول حاسبني كل يوم عشان تدوم هاي العلاقات.
0: نعم.
1: دوم على الاقل، مو المحاسبة باللوم والعتب والزعل والمشاكل والكدر. مثل ما هو والله استاذة كان ودي اسمع صوتك وكان يسعدني هالشيء لكن ما سمعني، انا ادري ان انت مشغولة لكن لو سمعتيني صوتك أو سألتي عني كنت بكون أسعد.
0: صحيح.
1: أجيب بطريقة ذكية من غير ما أنا أبين أن أنت أساس الحياة، وإذا أنت ما سألت أنا يومي يخترب أو يومي يختل. بعد لازم نكون أذكياء في طرح ردات الفعل. نعم.
0: صحيح. إنزين، بما أن يعني نحن في عصر السرعة والسوشيال ميديا والمحادثات السريعة والفورية وغيرها، هل أيضا ممكن أن يعني الصور المثالية اللي نراها على السوشيال ميديا للعلاقات وجمال العلاقات والحب والصداقة وغيرها، هل أيضا ممكن تفرض على البعض الاستعجال العاطفي، التسرع في المشاعر، الاندفاع وغيرها؟
1: أكيد. يعني لما إحنا طبعا المؤثرين في التواصل الاجتماعي أو أي أحد يعرض صورة أو فيديو مدته 60 ثانية دقيقة، فهو صور دقيقة من أصل 24 ساعة.
0: صح.
1: فالحياة مش وردية بهالطريقة، الحياة حلوة بإدارتنا، بإدارة الإنسان نفسه، توازن اللي يعيشه. لما إحنا نتأثر بمشاعر قد تكون يعني هذه وظيفتهم ترى في السوشيال ميديا، يطلعون إن مشاعر الزواج عن بهاي الطريقة كذا يصير، أو الصداقات لازم كذا. يعتمد على خلفيتي، على ثقافتي.

0: وهذه المشاعر في هذه العلاقة حضرتك تستحملينها وتعدينها، يمكن أنا لظروف ما أقدر. فالمسألة فيها يعني الواحد لازم يحسبها بما يتناسب معي. وأنا ترى صداقات يعني أستاذ ترى مو بالعدد،
1: نعم.
0: مو ولا هو يعني واجبة ترى.
1: صح.
0: لما تقول لي أنا واحدة تقول لي أنا كل خميس لازم أطلع مع صديقات العمر. حلو صن يعني وايد.
1: حلو شيء طيب.
0: تجيني في جلسة أخرى تقول لي ولا أنا ما تحبني، هذه قامت صغير، هذه قامت حقودة. وين الكواليتي مال الطلعة؟
1: صح.
0: وين الكواليتي مال الطلعة؟ الطلعة كانت مجرد الناس تحركت من بيوتها راحت مكان ثاني، قعدوا مع بعض طلبوا أكل ومشوا، تغيير أشخاص وأماكن فقط.
1: مهم إحنا طلعنا مع بعض يعني. العلاقة مستمرة ولكن ما هو مضمونها.
0: أيوة. وكيف أنا أستفيد منها؟ هل أنا أحس بالارتياح؟ وارد أن الطرف الثاني يكون عنده صفات سلبية، بس مثل ما يعني قلنا في البدايات، هل أنا هاي الصفات هاي الإنسان تمشي معه؟ يعني هل أنا أقدر أتقبل إنسان الاستغلالي أو حب التملك؟ ترى في ناس تحب تمشي في علاقة الطرف الثاني حب يتملكهم، يتعدهم هذا الموضوع.
1: صح.
0: دام ماشي معك أنه كمل، لكن يسوي لك ضرر نفسي وعلى أسرتك وعلى حياتك لدرجة الاختناق، هني لازم أنا أراجع حساباتي.
1: صحيح. إنزين الحين أنا مثلا تعرضت لأكثر من صدمة مثلا بسبب التسرع في علاقات في حياتي، كيف أرمم نفسي من جديد؟ يعني أنا شو لازم الرسالة اللي أوصلها لنفسي وذاتي في مثل هذا الموقف حتى أني ما أقع مرة أخرى في فخ العلاقات اللي تأتي بشكل سريع أو الاندفاع، أو دائما أرسم صورة جميلة للآخر وبعدين أرجع أنصدم وأتعرض لخيبات الأمل؟
0: في الأغلب استرد إذا يعني أي مشكلة أقع فيها الآن في حياتي، أحط حاجة معينة في رأسي إن 50% من الموقف أنا السبب.
1: نعم.
0: هو عطاء كان زائد، اندفاع زائد، فتحت خصوصياتي بزيادة، تكلمت بزيادة، اعتنيت بزيادة. مو قد تكون تصرفات سلبية، قد تكون تصرفات أيضا إيجابية، لكن تفهم خطأ. شلون أنا أرمم هذا الموضوع؟ أول شيء لازم أنا أعيد حساباتي، هل وين خطأي في الموضوع؟ وفي ناس كثيرة ممكن ما تشوف نفسها، ما تشوف هذا الموضوع، فترجع يعني يوني ساعات أنا العيادة يقولون لي دكتورة ترى إحنا ما عارف ليش صار هالشيء، ما أدري ليش وصلنا لهالمرحلة، إن أنا مو قادر حتى أتقبل الطرف الثاني، لأن في نقاط أنت تحتاج إن أنت تعدلها في نفسك عشان ما تتكرر مع شخص آخر.
1: صح.
0: في مكان آخر في توقيت آخر.
1: وتظل أنت في نفس الدائرة.
0: أرمم نفسه. نعم نفس الدائرة. فأنا أحتاج أول شيء بعض الصفات أنا أقول لا، هذا جدا مهمة في العلاقات.
1: صح.
0: أقول لا من غير ما أقول لا ضرورية، إن أنا لو شنو يحتاجون، أو يعني مثلا واحدة طلبت مني دكتورة توصليني المكان الفلاني، وأنا عقب شوي لازم ألتحق مثلا بعمل أو عندي. صح. موعد أو عندي مضطرة عشان أستحي أو ينكسر خاطري أو ما أحب أقول لا لكثير من الناس، فأضغط على نفسي. هل هذا الضغط قدر؟ لازم أنا أحسبها.
1: صح.
0: هل أنا مضطر أسوي هالشيء؟ وحتى لو الطرف الثاني يعطيني، لا تكون العلاقة قائمة على الضغط، إن أنا أضغط نفسي وهي يضغط نفسه، هل العلاقة تكون مريحة؟ أرمم نفسي لما أنا أقول لا حسب الموقف بطريقة لبقة وهادئة، لا تلوم لا تعاتب، لأن ولا تناقش الموضوع نفسه. في ناس يعني أستاذ هاي جدا مهم، في ناس نفس الموقف اللي صار مع عشيد من الناس أتي مع أستاذة مع الدكتورة مع مريم مع فاطمة مع أحمد مع تنقله من باب إن هي تبي تسمع تعاطفهم، إن هي المظلومة في الموقف، إن فهذه يزيد عندها الموضوع. هي ما قاعدة تترممين أنت من مشاعر السوداوية، تتغذينها كأنك تعطينها ماء تسقينها ماء. فتوقفي عن نقل الموضوع من من من من ابتدي راجعي حساباتك، فكري في الموضوع بشكل عقلاني. في ناس تكتب النقاط المبرر، أحط مبررات للطرف الآخر. لما تكون الطرف الثاني مثلا ساعات أنا مراجعين نص الليل طرش لي مسج الحين ردي الحين ردي فأنا عارف إن هذه طبيعتها كذي، لأن أفهم سلوكها ليش تسوي هالشيء؟ ليش هي وحيدة أمها وأبوها

0: جدا مدللة، طلبات دائما مجابة. لما أنا عرفت هاي المبررات أنا ما زعلت، لكن حطيت حد للموضوع.
1: صحيح.
0: يعني أنا برد عليك لكن أختار الوقت المناسب.
1: نعم.
0: مراعاة الزعل الآخرين، ينكسر خاطري، هاي كلمة ينكسر خاطري، أو ما أقدر أزعلها، أو أنا ما أقدر أسوي هاي الشيء، يخلي الطرف الثاني يتمادى. عشان أنا أرمم هذه المشاعر لازم أفكر فيها اللي لي واللي علي، أهم شيء أنا ما أتضرر بالدرجة الأولى.
1: نعم. يمكن أختصر يا أيضا كل الكلام اللي كنت أبغي أقوله بكل ما أنت قلتيها في حديثنا في البداية، الحدود الصحية إيش كثر تحمينا وتحمينا وتحمي الغير على فكرة، يعني وتجعل العلاقة تدوم أكثر. يعني إيش كثر ناس مو متفاهمين 100% في العلاقة، ولكن الحدود الصحية كأصدقاء أو كغيرة تحمينا دائما من الوقوع في مثل هذه العلاقات، مثل ما ذكرتي دكتورة سميرة.
0: في كثير من الناس لما تبي تتجاوز الحدود أو تبي تتسلق السور مثل ما يقولون، من باب أن أنا لما أعرف سين من الناس عن قرب، إذا كان وضعها صعب أو عندها مشاكل أو عندها ضغوطات، فأنا يعني مش لوحدي اللي متضايقة، فأطمئن نوعا ما، فهي إنسانة مناسبة لي. في ناس أكثر بهاي الطريقة، أن أنا عندي مشاكل مثلا على سبيل مثلا مع زوجي، فأدخل بأي طريقة لين أدخل في خصوصيات المنزل وأشوف أن عندها علاقة مكهربة مع زوجها، هي نوعا ما أحس بالارتياح. يسمونها يعني مشاعر عامة، لكن مو بس أنا اللي تعبانة أو مضايقة، فلان وفلان وفلان مضايقين، فهاي الحمد لله. إحنا في ناس تتغذى أو تبحث عن علاقات مشابهة لها. وضع الحدود ضروري. بقول الشغلة أستاذة، الناس ما تنسى النقاط السلبية، لو شنو صير؟
1: صح.
0: عطيت وسويت وحلي وأمور ورايحة وياية، كل ذي أوكي موجود. تعال موقف واحد أو شيء في صفاتي أو شيء في بنتي،
1: تعال هني، تعال هني.
0: وسمعتها والله أنا سمعتها أمام عيني، فلانة كيما فلانة متقاعدة، تدرين يوم كانت في الشغل سوت كذا ودخلت الورقة نوع من شوي تجاوز العمل وفنشوها على هالأساس. وأنا بيني وبين نفسي أقول نسوا كل تاريخها الطيب، مسكوا على موقف مدته يمكن ساعة وتذكروا، فالناس ما تنسى. فبنيها أنا أدخل الناس في خصوصياتي، أقول لهم نقاط ضعفي ونقاط قوتي، لو شنو يصير خلي دائما العلاقة سطحية جميلة ومريحة
1: والدوم أكثر.
0: أنا أدش في مشاكل والدوم أكثر إذا أحتاج أنا هذه العلاقة.
1: نعم. نعم، دائما البدايات يعني مرحلة حساسة في كل علاقة دكتورة سميرة، تحتاج وعي هدوء، ودائما نتأنى يعني ما ننجرف وراء مشاعرنا السيئة.

0: الآية دائما سبحان الله كل شيء بتدرج وتريث وهدوء، يساعدنا أن نشوف الأمور حتى بوضوح أكثر، يخلي العلاقة ثابتة ويخلي فيها من الصدق، وبعيد عن أنه بعد ذلك نندم أو نشعر بخيبات أمل في العلاقات ونقول والله من الناس، وهو في الأغلب مثل ما قلتي 50% على الأقل هو الغلط نابع منا إحنا في البداية.
1: نعم، صادفني هذا الموضوع مع يعني لما يجون يتقدمون للبنت ينبهرون بالصورة العامة، ينبهرون بالامتيازات الطيب الزايدة. أنا عموما إذا أشوف واحد وايد طيب بزيادة أقول لا لحظة، في شيء انتظر، في شيء خلينا نراجع المعاش العشرة يعني أو الأخذ والعطاء. هو كان يعني بعضها بالكتابية يعني وهذا ما تنفع لأن ما توصل للمشاعر. متي دائما أقول لما تحلون مشكلة بين أي علاقة لا تحلونها كتابيا لأن ما توصل للمشاعر فتكون جامدة ويساء فهمها. تحتاج إلى أخذ وعطاء. إحنا نحتاج مرة نطلع أشوف سلوك الطرف الثاني، نحتاج مثلا مرة يزورون البيت وأزورهم البيت، يحتاج مرة طبعا أنا ما بهيئ الظروف وبحط الطرف الثاني في اختبار طول الوقت، مثل ما أنا أحتاج أن أجيب بعض المواضيع أشوف رأيه. يعني أنا شكبر بمثل أستاذة عليك أن أنا مثالية في يوم في لحظة في من غير ما أشعر مع الحياة بتشوفي أن عندي صح. مثلا عندها هاي النقطة الدكتورة سميرة أو عندها هاي العيب، مو لأن أنا بقيم الطرف الآخر كثر ما أنا أعرف شلون أتعامل مع الطرف الآخر بوجود هذه العيوب. هذا الأهم. هذا أهم من أن أنا أقعد بس لا لا لا أوكي هي شريرة لكن أنا وايد أحبها. هي أكثر من أخذ. يعني أنا مرة جاتني تقولي أنا كل ما بأسوي شيء يتفق يعني ما يستوي. هو كان مثلا خطوة في تحقيق أهدافها في العمل في دراسة في زواج، تقول ما يستوي صح. وكل شيء عندها مفروض أن كان الموضوع يتم على خير. بالعكس من ناحية معي قلت لها أنت من عندك صديقة مقربة؟ قالت لي فلانة. من متى صديقتك؟ قالت لي والله يا دكتور أنا عمري الحين 26 من صف أول ابتدائي معاي، يعني من 20 سنة معاي، وهي تي بيتنا وإحنا نروح بيتهم وهي ما تخليني منها، يعني طلعتنا بأسهل الصور. قلت لها أنت تقولين لها هاي التفاصيل؟ قالت لي إيه، شلون ما أقول لها تزعل إذا ما قلت لها؟ إذا ما قلتي لها تزعل فهي طول الوقت هي عندها هاي الامتيازات. قالت لي لا أصلا هي ممكن تعمل دراسة وهي أصلا مو متزوجة وهي. فأنت لما تحكين بهاي الأريحية حطي حدود. حتى حدود ترى الطرف الثاني قد تنصص هذه الأمور
0: صح.
1: ويقولون مثل ساعات يعني أنا ما بعممها لكن طعنتي من القريب تكون أقسى.
0: نعم صحيح،
1: يعني لما طعنتي
0: مو بلازم نتكلم في كل شيء صحيح.
1: إيه لا ولا تقولون كل شيء ولا تعبرون عن يعني مثلا أمس تقولي واحدة أنا أمي طول اليوم تمسك عيالي وأروح أروح عقب الدوام أستلمهم دارسين ومتسبحين ومسويت لهم كل شيء أنا بس أستلمهم أوديهم البيت. تقول من كثر ما أقول كذي أمي الحين قالت لي عيالك ستيبينهم عيالك ستيبينهم بها الدرجة، بس ما أدري ليش أمي تغيرت
0: حزت نفسها هذه
1: إيه فتحت يعني افتحت كل مدارك البيت للآخرين
0: صح.
1: الناس قد تنقصني بعض الأمور أركز عليها أستاذة. ما لا داعي هذه الأمور حتى في العلاقات تذكر.
0: نعم. في نهاية حديثنا والله مستمتعين وياك الدكتورة سميرة ما شاء الله عليك يعطيك العافية، نبغي نصيحة أخيرة في موضوعنا اليوم في شخصيتك، التسرع في المشاعر والاندفاع في البدايات، نصيحة واحدة تشمل كل هذا الحديث كيف نسيطر على هذا الأمر.
1: نعم انتبهوا حق لما ادخل في علاقة، واحنا ما نمنع العلاقات كل أشكالها حتى سواء كانت خطبة زواج أو علاقة صداقة
0: صحيح.
1: هذه العلاقات عشان تدوم عشان تكون على أسس مبنية، ما تكون يعني مثل ما يقولون الواحد يحط ريله على أرض مش جامدة أو يافتة فيطيح يلزق، يحتاج أنه يتريث فيها. أشوف الطرف الآخر، أشوف مدى عطائه، علاقته مع أهله
0: صح.
1: ترى إيش كثر هما بيمثل أمامي أو بشوف بعض الأشياء الحلوة أو القشرة الجميلة أمامي صح. لما تكون علاقته ترد على أمها بطريقة وقحة أو تكلم مثلا أخته بطريقة جدا

0: سيئة ولا يعني فيها جفاف، ما في ترى، أو هو كذي أو
1: صح
0: هي كذي، هي لا يعني قالت تمثل، هذا ضروري ترى، هو الإنسان جاي من أسرة ومو يعني، وهذه الأسرة تعامل معها، إذا كان لبق معها، إذا كان مؤدب معاهم، إذا كان، فأنا أقدر أتعايش مع هاي الأمور.
1: صحيح.
0: فلا تسرعون في المشاعر،
1: نعم.
0: لا تنبهرون بالقشرة، سواء كان مظهر، لبس، منصب معين، اسم معين، لا تنبهرون في هاي الأشياء. اللي يتم المعدن الحقيقي،
1: صح.
0: التوافق في العلاقات ضروري،
1: نعم.
0: لازم نكون متوافقين حتى في مواضيع نشترك فيها، مو
1: صحيح.
0: أنا وجهة نظري شرق وهو وجهة نظري غرب، هذه
1: نعم.
0: أمور ضرورية
1: نعم.
0: نهتم فيها عشان علاقتنا تكون صورة حلوة.
1: نعم جميل جدا، لا تغركم حلاوة البدايات مثل ما يقولون دكتورة سميرة، وإن شاء الله نتمنى للجميع علاقات حلوة صحية جميلة مستمرة دائما، الوعي جميل، وأن الإنسان دائما يحمي نفسه من هذه الصدمات ويتريث ويفكر بوعي وبهدوء، أيضا أمر جدا مهم. يعطيك ألف ألف عافية، ما قصرتي دكتورة سميرة، نورتيني اليوم وشرفتيني في شخصيتك.
0: لا عافية هذا أكثر، يسعدني تواجدي معاكم، وأنا دائما أحب يعني هاي المواضيع اللي يسمونها مواضيع العصر، وكلنا نحتاجها أمانة.
1: أي والله صح.
0: لكم في جميع شكرا
1: حبيبة قلبي، يعطيك العافية. كانت يانا العزيزة والقديرة دكتورة سميرة البستكي، متخصصة في الاستشارات النفسية والأسرية، شكرا لك من القلب.
2: شخصيتك في كشف سوالف على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار اليوم في كشتة وسوالف. مستمعينا انتظرونا باكر إن شاء الله في نفس الموعد من الساعة 4 لين الساعة 6 في كشتة وسوالف. معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. حتى ألقاكم أترككم دايما وأبدا في حفظ الرحمن.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM. وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
0: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: ثابت استروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعود

نعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تابد استروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: Box Office.
1: يعرض في صالات السينما في الإمارات لهذا الأسبوع الفيلم التاريخي المصري أسد. مدة عرض الفيلم 120 دقيقة، من تأليف محمد وأفشرين دياب والإخراج لمحمد دياب، والبطولة لمحمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، علي قاسم، أحمد داش وكامل الباشا. تدور أحداث الفيلم في مصر في القرن 19، ويتناول العمل قصة أسد العبد الذي يحمل روحا متمردة. ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يشعل حب ممنوع بينه وبين امرأة حرة، شرارة المواجهة مع اتياده في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية إلى الأبد.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out everybody.
1: وإلى فيلم الخيال العلمي Star Wars The Mandalorian and Grogu. تنهار إمبراطورية الشر ويواصل أمراء الحرب الانتشار في أرجاء المجرة، فتسعى الجمهورية الجديدة إلى حماية كل ما ناضلت من أجله الثورة بالاستعانة بصائد جوائز وتلميذه الشاب غروغو. فيلم من بطولة بيدرو باسكال، جيرمي آلان وايت وجوني كاين.
4: Yeah, you should be.
5: Good job, baby.
3: This is the way.

0: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു റിയാലിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. പോലീസിനും ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഈ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം.
1: وإلى فيلم التشويق والإثارة دريشيام 3، مدة عرض الفيلم 170 دقيقة بلغة المليالم، مترجم إلى العربي والإنجليش، من بطولة موهان لال، آشا شاراز ومينا، حيث يحاول فيجي حماية عائلته من القوى الجديدة التي تشكل خطراً على حياتهم، حيث يدرك أن التهديد ليس من الخارج فقط بل أيضاً من الداخل، مما يجبره على تقديم تضحيات كثيرة. وإلى الفيلم الرومانسي الكوميدي The Drama، مدة عرض الفيلم 105 دقائق، حيث تنهار علاقة حبيبين قبل زواجهما بأيام، وتنقلب حياتهما رأسا على عقب، حيث يكتشف أحدهما حقائق وأسرار مقلقة عن الآخر. فيلم من بطولة روبرت باترينسون، زندايا وألانا هيم.
2: About acceptance, radical acceptance.
3: Why are you acting like you've never done anything bad?
4: What the fuck was that?
5: I don't know.
4: It's just, that's some drama.
5: It's very funny.
6: You ever actually like flirted with Nikki?
7: I'm gonna go get some shots.
8: I'll come with you.
6: If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
8: Nikki, wait, I was gonna ask you.
1: وإلى فيلم الرعب Obsession، مدة عرض الفيلم 110 دقائق، من بطولة مايكل جهانستن اند نافاريت وكوبر تاملينسون. صوت جريء جديد في عالم الرعب، وتدور القصة حول رجل رومانسي يائس يكسر عصا أمنيات غامضة.

يحب ويجد نفسه وقد نال تماما ما تمنى، قبل أن يكتشف سريعا أن بعض الرغبات تحمل ثمنا مظلما وشريرا.

0: aquí.
1: ونبقى في أجواء الرعب وإلى باسنجر. مدة عرض الفيلم 95 دقيقة من بطولة جاكوب سيبيو، لالا بال وميليسا ليو. بعد أسابيع قليلة من بدء مغامرتهما في العيش في شاحنة، يشهد زوجان شابان حادثا مروعا يودي بحياة السائق، وسرعان ما يجد نفسيهما مطاردين من قبل شخص مرعب لا يمكن الإفلات منه ويتبعهما أينما ذهبا.
2: Hey Magic Mirror.
1: وإلى فيلم الرسوم المتحركة شريك. مدة عرض الفيلم 90 دقيقة، حيث يعيش الغول شريك في المستنقع وحيدا مستمتعا بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في المستنقع، فيذهب إلى اللورد فراكواد ومعه مساعده كي يأمرهم بالرحيل لتتوالى الأحداث. فيلم من بطولة إدي ميرفي، مايك مايرز وكاميرون دياز.
3: إدي ميرفي، كاميرون دياز، and زانديا. Oh damn! Only in theaters. Christmas 2026.
4: وارا برضه قالنا. إدي كيف بريك جرا برا. രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ആരോൺ ബസ്റ്റ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നിർത്തിയാൽ എന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
5: മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് എടുത്താൽ നീ അരിജകം നടന്നു.
1: وإلى فيلم الأكشن آثيرادي. فيلم هندي مترجم إلى العربي والإنجليش، مدة عرضه 160 دقيقة، حيث يقوم طالب نشيط يدعى سام كوتشي بأحياء مهرجان جامعي محظور، مما يؤدي إلى إطلاق منافسة تحول الاحتفال إلى فوضى. فيلم من بطولة باسيل جوزيف، توفينو توماس، ريا شيبو، زارين شهاب.
6: ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കലാപരിപാടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
7: പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8: ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൃത്യം
9: 8 മണിക്ക്
7: സാക്ഷാൽ തോറാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
8: അമ്പല മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഒരാഗ്രൻ കാണമേ.
10: ബോക്സ് ഓഫീസ്.
1: إلى الفيلم الكوميدي المصري الكلام على إيه. مدة عرض الفيلم 113 دقيقة، من تأليف أحمد بدوي والإخراج أليساندرو كنعان. البطولة لأحمد حاتم، آية سماحة، سيد رجب، جيهان الشمشرقي، حاتم صلاح وانتصار. يدور الفيلم حول 4 حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة يجتمعون في ليلة زفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.
11: يلا بينا.
12: جايبين حدا بندق، جايبين حدا بندق، هيحصل ايه؟

0: Three, two, one.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
1: Gary! Get them out of my office now.
3: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
4: Exhibit A.
3: Gary waits patiently and quietly by the door.
5: ونبقى في أجواء الأكشن و In the Gray. منذ تعرض الفيلم 98 دقيقة من بطولة هنري كافيل، جاك جيلنهال وإيزا كونزاليس. تدور الأحداث حول اثنين من العملاء يتعين عليهما مساعدة مفاوضة كبيرة، حيث يعمل الثلاثي على تحديد الطريق الأمثل لهروبها بعد تمكنها من الحصول على ملايين الدولارات المسروقة.
6: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
7: Someone with a gap.
3: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed.
8: You want to know what makes a hero? It's not destiny.
5: وإلى فيلم الأكشن Mortal Kombat 2 من إنتاج New Line Cinema. يعود الجزء الأحدث من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة Mortal Kombat في أجواء مليئة بالإثارة والوحشية. هذه المرة ينضم النجم المحبوب جوني كيج إلى أبطال الجماهير في مواجهة ملحمية، حيث يتصارعون في معركة دموية بلا قيود بهدف إسقاط حكم شاو كان الظلامي. مدة عرض الفيلم 115 دقيقة من بطولة كارل أوربن، أدالين رادولف، وجيسيكا ماكنامي.

0: Detectives، فيلم من بطولة مولي جوردون، برايان كرانستون، نيكولاس جالدزين، إما تومسون، وهيو جاكمان، حيث يقرأ راعي غنم بصوت عال كل يوم لغز جريمة قتل، متظاهراً بأن خرافه تفهمه، وتحدث المفاجأة حيث يعثر عليه ميتاً، فتدرك الخراف أنها أمام جريمة قتل وأنها قادرة على حل لغزها.
1: I am, after all, a sheep detective.
2: Who killed George? What are they hiding?
3: What if I can't solve it?
4: I've read you dozens of these stories. They follow very simple rules.
3: Look, a clue.
5: Every time something happens with this case...
6: That's my hat!
5: There they are. A clue.
7: Thank you all.
8: Sheep can do things. In fact, we can do anything.
9: I want to bash it.
10: I want to bash it so bad.
11: Oh. Yeah.
12: What's with them?
13: Guys, I may be inside a clue. Ow!
3: It's fine.
0: وإلى فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات جوت، مدة عرض الفيلم 95 دقيقة، من بطولة غابرييل يونيون، كالب ماكليغان، وستيفن كوري، حيث يحصل ماعز صغير على فرصة العمر حينما يتلقى عرضا بالانضمام لفريق محترفين برياضة مختلطة تنتمي لكرة السلة، وسرعان ما يجد نفسه في تحدي كبير لإثبات جدارته.
14: It's just my skin. Ew. Uno, revenge.
15: You don't belong here, goat. You're too small.
16: We're all different, but that's what makes us strong. And together, we can do something great.
17: Chilling in the penthouse.
18: Hey!
17: You guys ain't gonna believe this place. We got a TV on the toilet, even has a remote, unsanitary, but it's cool.
19: Stop! Bad toilet!
20: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
0: وإلى فيلم الدراما والسيرة الذاتية مايكل، مدة عرض الفيلم 130 دقيقة، من بطولة نيا لونغ، جعفر جاكسون، ولاورا هارير. فيلم مايكل تصوير سينمائي لحياة وإرث أحد أكثر الفنانين تأثيراً في العالم على الإطلاق، مايكل جاكسون.
20: I knew you were different the moment you were born. You have a very special light.
21: I believe music could change the world.
20: Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic.
22: Please state your name.
23: Bradley Grace.
0: وإلى فيلم الأكشن بروجكت هيل ماري، مدة عرض الفيلم 155 دقيقة، من بطولة رايان غوزلينغ وساندرا هالر. حيث يستيقظ مدرس العلوم رايلاند غريس على متن مركبة فضائية تبعد سنوات ضوئية عن موطنه، فاقدا للذاكرة تماما، لا يتذكر من هو ولا كيف وصل إلى هناك، ومع عودة ذاكرته تدريجياً يبدأ في اكتشاف مهمته وحل لغز المادة الغامضة التي تتسبب في انطفاء الشمس.
24: So I met an alien. He's kind of growing on me. At least not growing in me, you know, which was a concern for a little while.
0: هذه كانت أفلامنا لها الأسبوع بالبوكس أوفيس. تقبلوا تحياتي أنا أنسة الشلدي في الأعداد والتقديم.

أحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته بروحي ما يملي جبل

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي فجيرة أف أم. إكسترا تايم بعد قليل على الفجيرة أف أم.
1: كل المطلوب منك
2: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
3: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور
0: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير.

0: غير مود،
1: كل ما حد يقول جملة تضايقني أنجح.
0: وإنت عم تسمع ماجازين
2: مع أنس من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام. نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: مستمعينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير، ورحب بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الرياضي اكسترا تايم عبر اثير اذاعه الفجيره اف ام، مع اخوكم جلال الحرباوي وزميلي مخرج الحلقه مبارك سيد احمد. هذه حلقه جديده من اكسترا تايم لليوم السبت 23/5/2026، والحلقه 259، ونبداها كالمعتاد بابرز العناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الشرقي يلتقي فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية لتتويجه بجائزة SBIA، طبعا للفنون القتالية للشرق الأوسط 2026. وسيف بن زايد يلتقي فريقي بني ياس للجوجيتسو والكرة الطائرة. وحمدان بن مبارك لقب كأس رئيس الدولة يعزز إنجازات العين. ومنتخب الكاراتيه يشارك في البطولة الآسيوية بإندونيسيا، و66 ميدالية حصيلة الإمارات في الألعاب الخليجية. والعين بطل كأس رئيس الدولة للمرة الثامنة. وقائمة منتخب السعودية لمونديال 2026، دونيس مدرب المنتخب يستبعد الفرج والبليهي. وتقارير إنجليزية تعدد مكاسب ليفربول من فترة محمد صلاح. كل هذا والمزيد مستمعين الكرام بعد الفاصل في إكسترا تايم، ابقوا معنا.
1: الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج إكسترا تايم مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري سعادة نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية وفريق النادي، وذلك بمناسبة تتويج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في جوائز

صناعة الرياضة في الشرق الأوسط لعام 2026. طبعا هي الجائزة SBIM Middle East، إحدى أبرز الجوائز الرياضية المتخصصة في المنطقة. طبعا هذه الجائزة SBI Middle East Awards 2026. وأكد سموه اهتمام حكومة الفجيرة بالقطاع الرياضي وتطويرها وتمكين البيئة الداعمة اللي تسهم في الارتقاء بإنجازات الأندية والرياضيين في الإمارة وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والتنافسية، بما يعكس مكانة الفجيرة المتنامية على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية. ونوه سموه بمتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالقطاع الرياضي والرياضيين، وحرص سموه على تطوير البنية الرياضية وتمكين المواهب الرياضية الوطنية بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في أوساط الرياضة العالمية. وهنأ سموه نادي الفجيرة للفنون القتالية على هذا الإنجاز الرياضي المميز اللي يعكس مستوى تطور الرياضة في إمارة الفجيرة، ويضاف إلى سجل إنجازات الإمارة في المحافل الرياضية الدولية. ومن جانبه عبر سعادة نادر أبو شاويش عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه واهتمامه المستمر بالقطاع الرياضي بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الإمارة في المحافل العالمية، مؤكدا أن هذا التتويج يأتي ثمرة للرؤية الطموحة والدعم المستمر من سموه. حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وفريق نادي الفجيرة للفنون القتالية. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي فريقي بني ياس للجوجيتسو والكرة الطائرة بحضور الجهازين الفني والإداري وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي بني ياس عقب الإنجازات اللي حققها الفريقان خلال الموسم 2025-2026. وهنأ سموه اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية على الجهود المبذولة والإنجازات المميزة التي تحققت، مشيدا بما يقدمه أبناء وبنات النادي من مستويات مشرفة تعكس تطور الرياضة الإماراتية، داعيا إلى مواصلة العمل والتدريب ورفع مستويات الأداء لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات ورفع اسم دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية. وحقق فريق بنياس للجوجيتسو إنجازات مميزة خلال الموسم، أبرزها الفوز بكأس بطولة أم الإمارات للجوجيتسو 2026 وتحقيق المركز الأول في جميع الفئات، إلى جانب الفوز ببطولة خالد بن محمد للجوجيتسو بجميع فئات الرجال والسيدات، إضافة إلى التتويج بكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة الرجال. ويضم فريق الجوجيتسو بنادي بنياس 240 لاعبا ولاعبة في

أعلى المعايير الفنية والتدريبية. كما شهد الموسم تحقيق فريق الطائرة بني ياس كأس السوبر الإماراتي ضمن سلسلة الإنجازات اللي حققتها شركة الألعاب الرياضية بالنادي. وخلال 4 سنوات حققت شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس إنجاز غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجماعية بالنادي، بعد ما نجحت في تحقيق 32 بطولة متنوعة، 8 بطولات لكرة الطائرة، 24 بطولة للجوجيتسو للرجال والسيدات. حضر اللقاء اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وسالم نايف الكثيري رئيس شركة الألعاب الرياضية بالنادي، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات وعدد من مسؤولي النادي. وثمنت إدارة النادي الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للنادي والرياضة الإماراتية والرياضيين بشكل عام، مؤكدين أن هذا الدعم يشكل دافع كبير لمواصلة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم نادي بني ياس في مختلف البطولات والمحافل الرياضية. هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم نادي العين بمناسبة فوزه بلقب كأس رئيس الدولة، ومؤكد أن هذا اللقب يعزز تاريخ النادي المطرز بالإنجازات المحلية والخارجية، ويشكل علامة بارزة في مسيرة الفريق للموسم الرياضي 25-26 بعد تحقيق ثنائية الدوري والكاس. وتقدم معالي بالتهنئة لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن فريق العين يزود المنتخبات الوطنية بمواهب جديرة بالتقدير. من جانب آخر هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك جمهور الفريق اللي يعد شريك أساسي في كل الإنجازات اللي يحققها النادي، وأشاد معالي رئيس الاتحاد بأداء فريق الجزيرة وجمهوره، راجيا لهم له مزيدا من النجاح في المستقبل، ومقدما الشكر لجميع الجماهير والجهات اللي ساهمت في إنجاح الحدث الكروي اللي أقيم في عام الأسرة. أعلن اتحاد الكاراتيه اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية المقررة في جزيرة بالي بأندونيسيا في الفترة من 17 إلى 21 يونيو القادم. أحمد سالم باصليب عضو مجلس إدارة الاتحاد أكد مشاركة 11 لاعب ولاعبة في فئتي الكاتا والكوميتي بعد مراحل متدرجة من الإعداد الداخلي حتى وصلوا إلى أفضل مراحل الجاهزية، وهذا كان بهدف إظهار المستويات الفنية المميزة اللي تعزز حظوظ المنتخب في المنافسات على النتائج الإيجابية، لا سيما أن المنافسة مؤهلة إلى بطولة العالم 2026 طبعا. وقال أن المنتخب يطلع إلى حصد أكثر من ميدالية في البطولة بعد فوزه بالبرونزية في البطولة الماضية من خلال العناصر الواعدة في صفوفه، مشيرا إلى أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة 2026 مؤخرا كانت محطة مهمة لمشاركة المنتخب والاستفادة من الاحتكاك مع المنتخبات القوية مثل الكويت والسعودية ولإعداد أبطال للمستقبل. طبعا مستمعين الكرام، قبل ما أكمل أخبارنا أحب أذكركم بأنكم تتابعوا برامج وإذاعة الفجيرة FM على خلال الأيام القادمة وباستمرار، وإن شاء الله بتتابعوا كذلك شو برامج العيد وما سيقدم بإذن الله خلال عيد الأضحى المبارك على أثير إذاعة الفجيرة FM، وإن شاء الله نتمنى لكم دائما الاستمتاع والسعادة. اختتمت بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026، وصلنا في هذه البطولة إلى 66 ميدالية ملونة، 13 ذهبية، 19 ميدالية فضية، 34 برونزية، وهذا وفق جدول الترتيب العام للميداليات الصادر من اللجنة المنظمة للدورة. الإمارات جت في المركز الخامس بالترتيب العام بعد قطر اللي تصدرت ب 133 ميدالية، السعودية ب 81 ميدالية، البحرين 62 ميدالية، الكويت 60 ميدالية، بينما جت سلطنة عمان ب 29 ميدالية. الدورة هذه شهدت حضور مميز لأبطال الإمارات في كثير من الألعاب، أبرزها القوس والسهم، الرماية، ألعاب القوة، السنوكر، البلياردو، الفروسية، إلى جانب التايكواندو والكاراتيه والمبارزة، الملاكمة، البادل تنس، البولينج، وتنس الطاولة والسباحة. ونجح اللاعبون واللاعبات في تحقيق نتائج متنوعة في أغلب المسابقات في هذه الدورة. في ختام المشاركة بهذا الحدث حقق

حققت المنتخبات كالتالي: منتخب الكاراتيه 5 ميداليات برونزيه في منافسات الكوميتيه من خلال ابراهيم احمد في وزن تحت 60 كيلوغرام، راشد الصليدي في وزن تحت 67 كيلوغرام، علي ناصر في وزن 75 تحت 75 كيلوغرام، وعلي العلي في وزن تحت 84 كيلوغرام، سيف القايدي في وزن فوق 84 كيلوغرام. واختتم المنتخب مشاركته بإنجاز جديد على منصات التتويج الخليجية، وأقيمت النسخة في طبعا دولة قطر مثل ما خبرناكم، وشارك فيها 6 دول خليجية، بينما مثل الإمارات في هذه البطولة 164 رياضي ورياضية بواقع 115 لاعب و49 لاعبة خاضوا المنافسات في 17 رياضة فردية وجماعية. مشاركتنا احنا كدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الدورة في الدوحة تعتبر ثاني أفضل مشاركة في تاريخ الدولة بدورات الألعاب الخليجية من حيث إجمالي عدد الميداليات بعد نسخة الدمام 2015 اللي شهدت أفضل حصاد إماراتي ب 73 ميدالية ملونة، بينما سبق لنا تحقيق 50 ميدالية في نسخة الكويت 22 و26 ميدالية في النسخة الأولى اللي أقيمت بمملكة البحرين في 2011. طيب، أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي برنامج فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب الإماراتية واللي راح تقام في الفترة من 3 إلى 10 يونيو القادم بمشاركة واسعة من اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية والمتطوعين. المنافسات تنطلق يوم 3 يونيو بإقامة مسابقات الجمباز الفني والإيقاعي في سيركل مول بدبي، فيما تستضيف منافسات الدورة كل من أبو ظبي أو مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أدنك ومدينة زايد الرياضية ومركز خليفة الدولي للبولينج، وهذا بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة طبعا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والحكام والمتطوعين. برنامج الدورة يتضمن عدد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية، منها الكشف الصحي على اللاعبين راح يكون يوم 5 يونيو، افتتاح فعالية اللاعبين الأصحاء راح يكون في صباح اليوم الثاني في مركز أدنك، يوم 8 يونيو راح يكون في إقامة منافسات تحدي اللياقة البدنية والبولينج، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء ومؤسسات داعمة. يوم 9 و10 في هذين اليومين راح تقام منافسات كرة القدم والجري والبولينج، فضلا عن برامج التدريب على الأنشطة الحركية ولعبة البوتشي المخصصة لمراكز أصحاب الهمم. على هامش الدورة هذه راح ينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي سلسلة من الورش والجلسات التوعوية في قاعة المجلس بمركز أدنك، وتتضمن جلسة بعنوان الشباب يقودون الدمج، وراح تكون الجلسة هذه يوم 7 يونيو، بينما يوم 8 يونيو راح يكون في ورش عمل وجلسات توعوية حول آليات التصوير المحتوى في المنزل، ويوم 9 يونيو يختتم بجلسات تفاعلية

أكثر في إطار تعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي وترسيخ دور الرياضة في دعم أصحاب الهمم. طبعا تصدر فريق الشرق لكرة السلة المجموعة الأولى لكأس صاحب السمونة برئيس الدولة بعد ما فاز على البطايح 96-79 في مباراة الجولة الثانية والختامية بالدور التمهيدي، وانتهت المباراة بنتيجة الأرباع كانت 30-22-21-20-14-18-31-29، وكانت لصالح الملك اللي رفع رصيده لست نقاط من ثلاث انتصارات، بينما جاء الراقي البطائح وصيفا برصيد خمس نقاط من فوزين وخسارة. وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة فاز الجزيرة على الظفرة 77-56 على صالة نادي الجزيرة، وانتهت الأربع بنتيجة 24-13-8-21-22-8-23-14، والنتيجة كانت لمصلحة الجزيرة اللي احتل المركز الثالث في المجموعة وعنده أربع نقاط فوز من فوز وخسارتين. الظفرة جاء في المركز الرابع عنده ثلاث نقاط من ثلاث خسائر، وصعدت الفرق الأربعة إلى الدور ربع النهائي بحسب نظام البطولة المقامة مرحلتها الأولى بنظام الدوري من دور واحد، ويقام الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة. نبقى مع السلة، لأن اتحاد كرة السلة أعلن عن إقامة مباريات الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة على مدار يومين، راح يكون ويلتقي غدا الأحد الشارقة مع الوحدة بصالة نادي الشارقة، ويستضيف شباب الأهلي نظير الظفرة في الممزر الساعة 7:30 مساء، ويوم الاثنين وفي نفس التوقيت راح يحل الجزيرة ضيف على النصر في دبي، والوصل ضيف على البطايح. وطبعا مباراتا اليوم الأخير من دور المجموعات التمهيدي كان فيها قمة الإثارة والحماس مثل ما تكلمنا، وفاز شباب الأهلي على النصر بنتيجة 105-87، وفاز الوصل على الوحدة 94-95، وبهذا أصبح ترتيب المجموعة أو مجموعة شباب الأهلي كالتالي: الشباب الأهلي في الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وبعدها النصر بخمس نقاط، والوصل 4 نقاط في المركز الثالث، بينما الوحدة في المركز الرابع بثلاث نقاط. طبعا مثل ما ذكرنا لكم راح يقام الدور نصف النهائي في يعتبر من مباراة واحدة، وراح تكون أفضلية الملعب للفريق اللي متقدم في المرحلة الأولى، وفي حال عدم وجود أفضلية يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المستضيف، وراح تختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة لتحديد البطل يوم 30 من الشهر الحالي. إلى الفنون القتالية، عقد مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسن اجتماعها الدوري برئاسة عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي ورئيس الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسنج في مقر الاتحاد بأبوظبي، وتناول الاجتماع مراجعة سير الأعمال وأجندة البطولات المحلية والدولية وبرامج تطوير المنتخبات الوطنية وخطط المرحلة القادمة. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ياسر سالم الساعدي، طارق محمد المهيري، وعلي خوري، فرح سالم، ومريم القبيسي، وخالد السويدي. واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المنجزات اللي تم تحقيقها في المرحلة الماضية، وناقش مستجدات أجندة مسابقات الموسم الحالي والبطولات المحلية القادمة، بالإضافة لخطط إعداد المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية وبرامج تطوير اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية طبعا، وهذا بالانسجام مع الاستراتيجية أو استراتيجية الاتحاد اللي تهدف لتوسيع قاعدة ممارسة رياضة المواي تاي ورياضة الكيك بوكسينج في الدولة ودعم المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة. أيضا الاجتماع تناول تقارير اللجان الفنية والتنظيمية وآليات تعزيز مشاركة الأندية والأكاديميات في البطولات المحلية، ومتابعة برامج تطوير الحكام والمدربين ورفع كفاءة المنظومة الفنية والإدارية بالطريقة اللي تساهم في دعم مسيرة اللعبة والارتقاء بمستويات هؤلاء جميعا محليا ودوليا. مجلس الإدارة أيضا أكد أهمية مواصلة تنظيم البطولات والبرامج اللي توفر بيئة تنافسية مميزة للاعبين واللاعبات وتسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتهم. وأشاد عبدالله سعيد النيادي بجهود أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل واللجان المختلفة، وأكد أن المرحلة القادمة تستوجب مواصلة البناء على المكتسبات المحققة والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف. وقال النيادي في تصريحه: يواصل

الاتحاد الإمارات تنفيذ خطط التطويرية وفق رؤية واضحة المعالم تستهدف الارتقاء بمنظومة اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين وتهيئة البيئة المناسبة للاعبين والأندية والأكاديميات، بما يدعم مسيرة منتخباتنا الوطنية ويعزز حضور الإمارات في مختلف البطولات والاستحقاقات. وأيضا أضاف النيادي أن نحرص على الاستمرار في تقديم الأنشطة والبرامج الفنية اللي تسهم في اكتشاف المواهب ورفع مستويات اللاعبين، إلى جانب تطوير منظومتي الحكام والمدربين، وهذا سعيا لبناء قاعدة رياضية متينة ومستدامة لرياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج في دولة الإمارات الحبيبة. للمرة الثامنة، العين بطل كأس رئيس الدولة.

عاشت الجماهير الرياضية جميعها بمختلف أطيافها في ليلة رائعة في استاد محمد بن زايد قبل انطلاق مباراة نهائي كأس السيد صاحب السمو رئيس الدولة، والتي انتهت ما بين العين الزعيم وفخر أبوظبي الجزيرة بفوز العين على الجزيرة وتحقيق لقب البطولة. العين توج بالبطولة بالمرة الثامنة بعد ما فاز على الجزيرة 4-1 في المباراة اللي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي. نبيل فقير لاعب نادي الجزيرة بدأ بالتسجيل للجزيرة.

لكن يسكت العين ويسكت سفيان رحيمي لا جرد في الدقيقة 15 بالهدف الأول والتعادل والدقيقة 20 بهدف التقدم أيضا عن طريق سفيان رحيمي. تراوري ما رضى ما يكون له بصمة وياب الهدف الثالث في الدقيقة 44. وفي الدقيقة 93 إريك قال لازم يكون لي كلمة، نزلني يا مدرب، ونزل المدرب وياب الهدف الرابع في الدقيقة 93.

المرة الثامنة العين بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة. البداية كانت في 98 وبعدين في 99 2000 2001 2004 2005 2006 8 9 2013 14 17 18 2026.

0: صراحة العين كتب فصل جديد مع في تاريخ العريق بعد ما توج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد الفوز على فخر أبوظبي الجزيرة. العين أو الزعيم وهو زعيم أكمل موسم استثنائي بعد ما ياب الثنائية التاريخية وجمع بين أغلى الكؤوس لقب الدوري أغلى الكؤوس ولقب الدوري. طيب شو رأيكم ناخذكم إلى أرضية الملعب؟ إكسترا تايم تواجدت وتواجدنا إذاعة الفجيرة وإكسترا تايم تواجدنا في استاد محمد بن زايد وهذا الحدث وكانت لنا هذه اللقاءات بعد فوز العين. كان خلونا بنستمع إلى سعادة محمد إبراهيم المحمود عضو مجلس إدارة نادي العين وحديثة عن هذا الإنجاز وبنتكلم بنستمع معاكم أيضا إلى لقاءات مع اللاعبين ومدرب نادي العين. لنستمع إلى لقاء سعادة محمد إبراهيم المحمود اللي تحدث عن هذا الإنجاز.
1: الحمد لله رب العالمين، يعني تكلل هذا الموسم بالنجاح وبالختام في هذا العرس الكروي اليوم تحقيق كأس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة، وهذا كله مجهود اللاعبين والعمل الفني اللي قام به المدرب خلال الموسم عطى ثماره اليوم في هذا المحفل الجديد. العين بطل كاس اليوم، نفرح وان شاء الله من باكر نفكر الموسم القادم.
0: طبعا لما سألنا سعادة محمد إبراهيم محمود عن ما هو قادم أكيد من الفرحة وهذه سمة الفرق الكبيرة إنه افرح اليوم خلاص من ثاني يوم من يبدأ التخطيط، وهذا مش غريب على نادي العين. الكابتن سلطان راشد لاعب نادي العين السابق والمحلل بقنوات دبي رياضية أيضا كان له كلمة وكان لنا هذا اللقاء معه وتحدثنا عن فوز العين وأسباب خسارة نادي الجزيرة. لنستمع.
2: أول شيء ألف مبروك لكل جماهير نادي العين وعلى رأسهم الشيخ هزاع بن زايد الله يحفظه ويطول عمره، وللجهاز الفني والإداري ولشركة كرة القدم في نادي العين على الجهد الكبير اللي قدموه طوال الموسم. فوز مستحق، بطولة مستحقة لكل عيناوي. هارد لك فريق الجزيرة، فريق كبير، الخسارة ما تقل أبدا من فريق الجزيرة. قدموا مباراة كبيرة لكن في النهاية هو البطل واحد، نحن والجزيرة عينين في رأس. نقول مبروك لكل جماهير العين وهارد لك لفريق الجزيرة. أعتقد مباراة اليوم كانت في فروقات واضحة لفريق العين، جهد

كبير، عمل كبير من بداية الموسم في الصيف إلى نهاية مباراة اليوم. الرتم العالي لفريق العين كان واضح في الأسابيع الأخيرة عكس فريق الجزيرة. آخر الأسابيع كانت في الكثير من الأخطاء اللي شاهدناها في المباريات، لكن في النهاية البطل واحد. لكن اليوم كلنا فايزين بسبب اسم الكبير اللي تحمله هذه البطولة، اللي هو كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. المبروك للفريقين أنهم وصلوا للمباراة النهائية، وإن شاء الله قادم أفضل وأفضل لكل الجماهير إن شاء الله. كانت في أخطاء كثيرة في فريق الجزيرة خاصة في الجانب الدفاعي، استغلها لفريق العين بشكل ممتاز ومثالي. الهدفين الأول والثاني كانت في أخطاء، وكانت في مساحات كبيرة في الدفاع الجزيرة، استغلها استغلال ممتاز كاكو من خلال تمرير من خلف دفاع فريق الجزيرة. قدر استغلها سفيان بسرعته، قدر يسجل هدفين، قدر يعني فريق العين يكون تركيزه أكثر بكثير. عموما أعتقد أن فريق العين كان لعب بشكل ممتاز واستحق الفوز.

نادي العين صنع المشهد بكبره، ولكن أيضا لازم نوجه تحية لاتحاد الإمارات لكرة القدم على الاحتفالية والتنظيم الرائع والراقي. وأيضا يعني أنا ما أبى أنسى جماهير نادي الجزيرة ونادي العين، الأجواء الرائعة للملعب واللي شفناه في الملعب، التيفو اللي تم رفعه. بصراحة أنا يعني كنت متواجد في الملعب واستمتعت جدا بالرقي اللي عكس رقي المشجع الإماراتي في التعامل، سواء من فريق نادي الجزيرة أو نادي العين، مباراة وطريقة تشجيع حضارية وراقية تعكس رقي المشجع الإماراتي. فعلا شيء رائع لما تشوف الجميع مستمتع بكرنفال ولا أروع. بعد المباراة جماهير الجزيرة تبارك لنادي العين، جماهير نادي العين

0: بملاعبنا. اللاعب الدولي المصري العملاق الكابتن رامي ربيعة كان تواجد له يعني بصمة كبيرة في نادي العين هذا الموسم، وكان لنا هذا اللقاء وسألناه عن الأخبار اللي تدور حول أو طلعت تتكلم عن إمكانية عودته لنادي الأهلي للموسم القادم. خلونا نشوف شو قال عن البطولة وشو كان رده.
1: السلام مبروك للجمهور العيناوي، حققنا البطولتين الحمد لله من ثلاث بطولات، ربنا يكرم السنة الجاية إن شاء الله. فاضل لي في عقدي هنا فهروح إزاي؟ فاضل لي في عقدي حبيبي.
0: جملة اختصرت الرد، لسه فاضل لي في عقدي، يعني سيبوني.

0: طيب من رامي ربيعة راح أروح للكابتن محمد عباس اللاعب الجميل جدا لاعب نادي العين ونستمع فرحته في البطولة.
1: بطولة لها اسمها بطولة كبيرة الحمد لله رب العالمين كفاية أنها تحمل اسم سيدي رئيس الدولة محمد بن زايد هذا أكبر شرف لنا ويستاهل بكل أمانة الشيخ هزاع بن زايد وسمو الشيخ سلطان وجماهيرنا مجلس الإدارة أخواني اللعيبة كل حد يستاهل بكل أمانة إن شاء الله بطولتين وخذناها نرجع إن شاء الله موسم الجاي إن شاء الله كل أمانة تعرف يعني أنك أنت تزور رئيس الدولة مو بشوي تعني لنا الكثير لحظات هذه التاريخ بكل أمانة وعطانا حافز حق النهائي.
0: طبعا محمد عباس ايضا تحدث عن زيارتهم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدوله حفظه الله بعد تحقيق بطوله الدوري وقبل مباراتهم مع الجزيره في نهائي الكاس وعن الدعم المعنوي الكبير اللي كان اثره على اللاعبين بعد هذه الزياره. بوسنده ايضا الحارس الكبير العملاق في نادي العين كان له كلمة ولكن كعادته هو مشاغب ويا مدرب الحراس في اللقاء وقال لنا أنه مشاغب جدا في غرفة الملابس نسمع.
2: أول شيء مبروك الأمة العيناوية يستاهلون كأس رئيس دولة مبروك الدوري وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله
3: والله لغى الأخطاء هو يفوز الحمد لله طلعنا بقى الأخطاء وتوفقنا.

0: طبعا هاي مداخلة مدرب الحراس شالها مبارك في المونتاج حبيب القلب. من بوسندا نروح لفلاديمير إيفيتش العريس وصاحب اللمسات السحرية مدرب نادي العين، ونستمع لحديثه بعد المباراة والتتويج.
1: Means a lot. Means a lot because we take double and we are so proud because of our achievement. Congratulations for my players. Congratulations for all people who work for these trophies, for our fans, for our board of the club, for our Sheikh. Because it was very, very important to take the double. Thank you.

0: مجلس الإدارة وهنأ اللاعبين والجميع والجماهير، وتكلم إنه كان مهم إن نفوز في البطولتين وحققناها، ومستمتع هو ويهدي الإنجاز للجماهير وللجميع. طبعا أيضا كان لنا لقاء مع الكابتن أحمد داد لاعب نادي الجزيرة السابق، وتحدثنا عن سبب الخسارة. خلونا نسمع شو قال.
1: في مباراة اليوم ما حد كان يتوقع السيناريو هذا أصلا. المباراة كانت يعني تنتهي تقريبا في الشوط الأول 3-1 الشوط الأول، أخطاء دفاعية واضحة بصراحة. ممكن وجهة نظري يمكن أشوف مدرب الجزيرة خطأ في طريقة اللعبة وفي طريقة توظيف اللاعبين، بعاد في الخطوط، ما استحواذ، ما في فاعلية وراه. لكن واحد يفكر في القادم أفضل من اليوم. خلاص المباراة انتهت، نفكر في الموسم القادم إن كيف نرتب الفريق بشكل أفضل من هذا الموسم.

0: طبعا كلام جميل جدا من الكابتن أحمد داد، وفعلا هذا المطلوب، أنك أنت تتعلم من الأخطاء وسرعة التدارك والاستعداد الآن للموسم القادم. أيضا ياسر مطر اللاعب السابق بنادي الجزيرة كان له رأي ونستمع له.
1: مبارك حد الأمة العيناوية، جماهير ولاعيبة ومسؤولين. السيناريو كان من صالح الجزيرة، بس الجزيرة للأسف ما استغلوا الأفضل بداية كانت لهم، مفروض كان يحافظون على النتيجة، فتحوا الملعب. هذا ردة فعل العين، يعني إن العين كان شوية متحفظ في المباراة، بس الجول اللي بداية المباراة صح مردهم للمباراة، والجزيرة ساعدهم على سبة أنهم يكملون قوة العين في كونتر أتاك. فأنت فتحت الملعب فعطيت الفريق الثاني الأفضلية، اللي هو النقاط اللي هو يفضلها.
0: في النهاية والجميل دائما في اللقاءات، مثل ما شفنا الكابتن ياسر مطر وجميع والكابتن أحمد داد وكذلك الجميع، التهنئة للفريق الفائز وتمني الأفضل للفريق اللي ما حالف الحظ. هذه هي الروح الرياضية، وهذه الأخلاق اللي نشجع عليها، وهذه رسالة الرياضة بشكل عام. ولكن الفرحة دائما بالتواجد والمشاركات والمشاركة في محفل كبير بطولة أو نهائي كأس سيدي صاحب السمو.

نستمتع هم الجماهير بكل ما قدمه اتحاد الإمارات لكرة القدم من رقي ونهائي يعتبر نهائي أحلام في قمة التنظيم، في قمة توفير سبل الراحة، المخرجات المباراة حتى وصلت إلى النهاية والتتويج بالكأس للعين. ألف مبروك للعين وحظ أوفر للجزيرة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج إكسترا تايم مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم.
1: اليوناني عربياً، اليوناني غورغيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أعلن اليوم السبت عن القائمة المبدئية للأخضر الشاب المستدعى لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026 واللي راح تقام في أمريكا الشمالية، وضمت القائمة 30 لاعب راح يتنافسوا في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي قبل ما يستقر على القائمة النهائية. الخيارات طبعا المدرب كانت صدمة للشارع الرياضي السعودي، ليش؟ لأن استبعد أسماء رنانة وأعمدة رئيسية في صفوف الأخضر السعودي خلال السنوات الماضية. طبعا على رأس المستبعدين كان لاعب وسط نيوم الكابتن سلمان الفرج ومدافع الهلال السابق علي البليهي، إضافة إلى حمد اليامي وريان حامد مروان الصحفي، وهذا القرار أثار حالة واسعة من الجدل ما بين الجماهير والنقاد. في المقابل فضل دونيس منح فرصة لوجوه جديدة وتثبيت أسماء أخرى مثل حارس مرمى التعاون عبد القدوس عطية ولاعب وسط نيوم علاء الحجي لأنهم يدخلوا المعسكر المغلق، ومن المقرر أن يطير وفد المنتخب السعودي للولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر إعدادي أخير يضمن 3 مباريات ودية بهدف الوقوف على الجاهزية الفنية للاعبين، وراح تكون المباريات الودية يوم 30 مايو في ولاية نيو جيرسي مع الإكوادور، ويوم 5 يونيو مع بورتريكو، ومع السنغال يوم 9 يونيو في ولاية تكساس. وبعد نهاية هذه المباريات الودية راح يعلن دونيس عن تقليص القائمة من 30 لاعب إلى 26 لاعب بس، وهم اللي راح يحملوا لواء المنتخب السعودي في المحفل العالمي. خليني أرجعكم شوية وأرجع وشمعية معاكم وأذكركم بأن المنتخب السعودي هاي مشاركته السابعة راح تكون في بطولة كأس العالم، والقرعة جاء أوقعته في المجموعة الثامنة، وراح يبدأ مشواره بمواجهة من العيار الثقيل مع الأوروغواي، بعديها مباراة أمام أسبانيا، وراح يختتم دور المجموعات مع منتخب الرأس الأخضر.

لاعب اللي اختارها المدير الفني غروغيوس دونيس كانت كالتالي: في حراسة المرمى محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد كسار، وعبد القدوس عطية. في الدفاع عبد الإله العمري، حسان التنبكتي، جهاد ذكري، علي لجامي، حسن كادش، وسعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مقرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، وزكريا هوساوي. وفي خط الوسط محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، علاء الحجي، وخالد الغنام، وأيمن يحيى. في الهجوم سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبد الله آل سالم، صالح الشهري، سالم الدوسري، وعبد الله الحمدان. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نروح لخبرنا، أيضا عندنا خبر اختيار أو الاتحاد العراقي لكرة القدم مع اقتراب استحقاق عالمي طال انتظاره اللي هو كأس العالم. تم اختيار وانتخاب يونس محمود قائد العراق السابق رئيسا للاتحاد المحلي للعبة بعد تفوقه على الكابتن عدنان درجال في الانتخابات اللي جرت اليوم في العاصمة بغداد. هذا الاختيار جاء بعد فترة وجيزة من مشاركة منتخب الأسود الرافدة في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 4 عقود. الكابتن محمود يونس حصل على 38 صوت مقابل 20 صوت للكابتن عدنان درجال اللي كان يتولى رئاسة الاتحاد منذ عام 2021. إلى الأهلي المصري، وحيث دخلت أزمة النادي الأهلي المصري مع المدير الفني الدنماركي يستوروب مرحلة جديدة بعد ما استعانت إدارة القلعة الحمراء بالمحامي السويسري مونتيري. ليش استعانوا فيه؟ لحسم الجدل القانوني المرتبط بالشرط الجزائي في عقد المدرب وسط تمسك الطرفين، كل واحد متمسك بموقفه بشأن قيمة المستحقات المالية المطلوبة بعد الرحيل المرتقب للمدير الفني. إدارة الأهلي أرسلت نسخة كاملة من عقد توروب إلى المحامي السويسري لدراسة بنوده وتحديد الموقف القانوني للنادي تحسبا لأي تصعيد محتمل من جانب المدرب أو وكيل أعماله قدام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية اللي هي الكاس بحسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام. مونتيري ذكر أن موقف الأهلي سليم قانونيا وأن توريب لا يستحق سوى راتب 3 أشهر فقط بالإضافة إلى راتب شهر يونيو المقبل، وهو ما تتمسك في إدارة النادي في المفاوضات الحالية. بينما رفض مسؤولو الأهلي مطالب المدرب توريب ووكيل أعماله بالحصول على قيمة 6 أشهر كشرط جزائي إلى جانب المبالغ الإضافية أخرى تخص عمولة وكيل الأعمال، واعتبروا أن هذه المطالب ما تستند على أحقية قانونية واضحة وفقا لبنود العقد المبرمى بين الطرفين. توريب كرر خلال الأيام الماضية

اليوم السابع، وعززت حركة ياسين منصور رغبة إدارة الأهلي في إنهاء الملف بشكل سريع ومبكر لبدء إجراءات التعاقد مع مدير فني جديد بدل ما يقعدوا ينتظروا حتى نهاية يونيو القادم. في تقارير الآن خاص بعد محمد صلاح راح تكون لآخر مشاركة لغدا الفخر العرب اللاعب الكبير راح تكون مشاركته الأخيرة غدا ومع ليفربول. وبدت طبعا صار لها فترة الصحافة تتكلم عن محمد صلاح. في تقارير صحفي لصحيفة ذا أتلتيك تكلمت عن أثر أو تأثير محمد صلاح، إنه ما كان داخل نادي ليفربول فقط أو على الأهداف القياسية أو الألقاب اللي ساهم في تحقيقها مع ليفربول أو حتى الأرقام اللي خلته واحد من أعظم اللاعبين اللي ارتدوا القميص الأحمر عبر التاريخ، ولكن تأثير النجم المصري العربي محمد صلاح العالمي امتد إلى ما هو أبعد بكثير من المستطيل الأخضر، لو أصبح رمز اجتماعي وثقافي وسوى تحول حقيقي في مدينة ليفربول نفسها على حد تأكيد الصحيفة. التقرير يقول أن منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 نجح هذا اللاعب المصري العربي العالمي في كتابة فصل استثنائي في تاريخ النادي بعد ما سجل 257 هدف في 441 مباراة ووضع نفسه بين كبار أساطير الكرة الإنجليزية والنادي الإنجليزي نادي ليفربول. لكن اللي تكلموا عنه أو تكلم عنه الكثيرين اليوم مش فقط إرث كروي، هو تأثير عميق تركه هذا اللاعب على المجتمع الإنجليزي خصوصا من خلال نظرتهم أو نظرة المجتمع الإنجليزي وعشاق الكرة الإنجليزية وعشاق ليفربول إلى المسلمين والإسلام. وتابع التقرير أن في منطقة توكست تحديدا في حي ليفربول، وهي منطقة فيها تنوع عرقي وثقافي كبير وجاليات مسلمة بارزة، الكثيرين يشوف أن ظهور محمد صلاح بقميص ليفربول مثل نقطة تحول حقيقية. قبل سنوات كانت العلاقة ما بين بعض المجتمعات المختلفة في المدينة يسودها قدر من الانعزال، لكن نجاح النجم المصري خلق أرضية مشتركة للحوار والتقارب. الصحيفة سوت لقاءات مع بعض قاطني مدينة ليفربول وشاف واستطلعوا يعني بعض في بعض اللقاءات الآراء في مالك كاركار وهو مترجم متخصص لغوي يعمل في هاي المنطقة في ليفربول، قال إن تأثير صلاح تجاوز حدود كرة القدم تماما، وأكد إن اللاعب المصري ما منح ليفربول بس الأهداف والكؤوس لكن أيضا ساهم في تغيير التصورات السلبية عن المسلمين داخل المدينة وخارجها. إحدى السيدات المسلمات تكلمت في ليفربول قالت إن تجربة شخص إنها لها تجربة شخصية مع هذا التحول، وكانت إنها لأنها كانت تشتغل في مؤسسة تعليمية بمنطقة يغلب عليها السكان البيض، وكان لما كانوا الطلاب يسألونها عن أصولها كانت تذكر السودان وبعدين تشير إلى قربها الجغرافي من مصر ليأتي الرد سريعا مثل صلاح، في انعكاس واضح يكشف إن اللاعب أصبح بوابة للتفاهم بدل من الأحكام المسبقة. وما يتوقف الموضوع عند الصورة الذهنية بس، ولكن امتد التأثير أيضا إلى السلوكي والإلهام الشخصي. ففي مجتمع عانت كثير من مشكلات اجتماعية معقدة من بينها المخدرات والبطالة، شاف السكان في انضباط محمد صلاح ونمط حياته الصحي والتزام المهني نموذج إيجابي مؤثر للشباب. وبصراحة تأثير قورن بالنجم التاريخي جون بارنز أحد أبرز رموز ليفربول من حيث قدرته على تمثيل فئات اجتماعية متنوعة ومنحها الشعور بالتمكين والانتماء. النائب البريطاني إيان بيرن وهو من مشجعي ليفربول وصف صلاح بأنه أحد أكثر الشخصيات توحيدا في تاريخ المدينة، وأشار إلى أن العلاقة ما بين جماهير النادي والمجتمع المسلم كانت قبل وصول صلاح أقرب إلى الانفصال منها إلى التواصل. ويستشهد بيرن بمشهد مؤثر في كأس العالم 2018 لما فتحت أحد المساجد أبوابها لمشاهدة مباريات منتخب مصر بقيادة صلاح، فحضر أشخاص ما دخلوا المسجد من قبل، وانتهى الأمر بجلسة جمعت الجميع حول الطعام وكرة القدم، وذابت في هذه الجلسة حواجز عدم الثقة
تدريجية.

المثير مستمعنا الكريم أن صلاح ما سعى عمدا لتقديم نفسه باعتباره رمز ديني، ولكن هو حرص هو وفريق الإداري لأنه ينظر إليه كنجم رياضي عربي مسلم أو نجم عالمي مستقل، مش كأداة لخطابات سياسية أو دينية جاهزة. ومع ذلك فإن حضوره الطبيعي وسجوده بعد الأهداف وانضباطه كانت كافية لتقديم صورة مختلفة ومؤثرة عن المسلم في الغرب وفي عصر كان يسود فيه الانقسام السياسي وتصاعد الخطابات الشعبوية واليمينية في أوروبا. يبدو مستمعنا الكريم وأن إرث محمد صلاح أكثر أهمية من أي وقت مضى، بينما سيغادر يوما ملاعب ليفربول محمد صلاح سيترك أثر وإرث حاضر في ذاكرة مدينة لم ترى فيه مجرد لاعب كرة قدم، بل رأت فيه جسرا إنسانيا غير الكثير في الفكر المجتمعي. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نصل إلى ختام حلقتنا اليوم لليوم من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم عبر أثير إذاعة الفجيرة FM. في الختام تقبلوا تحياتي أخوكم جلال الحرباوي وزميلي مخرج الحلقة مبارك سيد أحمد، وأتمنى لكم دائما أسعد الأوقات وأمتعها. وفي الختام كالمعتاد لا تنسونا من صالح دعاكم بظهر الغيب. دمتم بألف خير حتى نلتقيكم مجددا في لقاءات قادمة. في أمان الله.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير. يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي. سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
5: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة.
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
10: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
9: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
10: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
11: فجيرة FM.
12: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM. نوستالجيا مع أنس.
1: من ذاك الذي لم يغني عن روزنا يوما ولم يقل للمسافرين إلى حلب حبي معاكم راح، ولم يرحب بأحبابه العائدين إلى الوطن بعد سفر طويل قائلاً يا مرحبا نسم هوى بلادي. جمل ونغمات موسيقية توارثتها أجيال ونسجت حولها العديد من القصص والروايات، وهي التي تعتبر من الأغاني الفولكلورية التراثية الشعبية، وهناك من يعتبرها الأغنية الأكثر شعبية.

برأي الباحث التراثي السوري حسن إسماعيل، أغنية الروزنة هي من الأغاني الرقيقة والجميلة، والتي تحمل بين مفرداتها ومقاطع جملها ولحنها نوعاً من الرومانسية اللافتة والجاذبة للمشاعر. وبهذا تختلف عن غيرها من الأغاني الشعبية الأخرى التي تغنى بها الريف الساحلي على مدى عقود متتالية في مسارح الأفراح والدبكة الشعبية.

ورد في معجم المعاني الجامع معنى الروزنة بأنه لفظ معرب يعني الكوة، وفي قاموس المعجم الوسيط الروزنة الكوة أو الرازونة بلهجة أهل الموصل، وتعني فتحة في السقف أو الغرفة ينفذ منها الضوء، واستخدمت لنقل الحبوب إلى سطح المنزل لتجفيفها، وأيضاً لخروج دخان المواقد من البيت ووسيلة إنارة وتهوئة للمسكن. أغنيتنا اليوم تعددت الروايات المختلفة حولها، ونبدأ بالرواية الأولى. تقول الرواية الأولى أن سفينة عثمانية كانت محملة عنباً وتفاح وجاءت إلى بيروت لتبيع إنتاجها بدل إنتاج المزارعين اللبنانيين، وهو ما حصل، فكسد الإنتاج اللبناني ليأتي تجار حلب ويتضامنوا مع اللبنانيين ويشتروا كل محصولهم وينقذوهم من الفقر والعوز في ذلك الوقت.

أما الرواية الثانية فتقول إن السفينة التي تدعى روزانا هي سفينة إيطالية أرسلتها إيطاليا إلى لبنان وسوريا وقت المجاعة الكبرى، أي أيام السفر بارليك في عام 1914، وكانت محملة بالقمح، لكن عندما رست في الميناء تبين أنها محملة بالعنب والتفاح، فأصيب اللبنانيون والسوريون بالخيبة. ورغم ذلك قام أهالي حلب بتأمين القمح اللازم لإنقاذهم من المجاعة.

أما الرواية الثالثة فتقول بأن الكاتب والمؤرخ العراقي سيار الجميل اكتشف في مخطوط ديوان الشاعر عبد الله راقم أفندي أن هذه الأغنية قد كتبها بنفسه في جلسة سمر، واتفق مع صديقه الموسيقار الضرير الملا عثمان الموصلي على تلحينها، وهي تحكي قصة عاشقين كانا يلتقيان خلسة وراء الرزانة، وأن العاشق رحل إلى حلب بعد أن افتقد حبيبته، وإثر إغلاق أهلها للرزانة التي يسميها الموصليون بالرزونة، حيث يوضح قائلاً أن الرزانة هي فتحة تبنى في البيوت القديمة بالموصل ويسموها الرزونة. فلما علمت أم الفتاة بأمرها أقفلت الرزانة الصغيرة وصدح صوتها.

هذه الكلمات: عروزنا عروزنا كل البلا بيها، لترد الفتاة عليها شو عملت الروزنا حتى تسديها.

وفي نص القصيدة الأصلية الموجودة في الديوان كما أورد المؤرخ العراقي فجاءت القصيدة كالتالي: عروزنا عروزنا روح الهنا فيها، أحلف يمين الهوى نرجع لياليها، عروزنا عروزنا كل الهنا فيها، وش عملت الروزنا الله يجازيها، يا رايحين لا حلب قلبي معاكم راح، يا محملين الرطب تحت الرطب تفاح، كل من وليفه معه وأنا وليفي راح، يا رب نسمة هوى ترد الوليف ليا، لطلع عباب الجسر وحده مع الحادي وأقول يا مرحبا نسم هوى بلادي. هذه الأغنية مكتوبة باللهجة العامية الموصلية وقد جرت بعض التبديلات عليها، فحسب الجميل يقول: تغيرت كلمة الرطب العراقية إلى كلمة العنب، وتغيرت وش عملت الروزنة إلى شو عملت الروزنة، وتحولت قلبي إلى حبي.

في الرواية الرابعة. يروي أصحابها أن أصل الأغنية من التراث الفلسطيني، وأغلب الظن أنها من قرى الجليل، حيث كان أهل تلك المنطقة يحملون الفواكه من عنب وتين وتفاح على البهائم ليبيعوها في حلب وغيرها من مدن الشام. حقيقة ما من توافق فعلي على مصدر هذه الأغنية، فلا أحد يعرف تحديداً من أين جاءت الأغنية الشعبية الشامية الشهيرة عروزنا، سواء تصاعدت أنغامها من سفينة إيطالية تحمل الطعام خلال المجاعة الكبرى في بلاد الشام في أوائل القرن العشرين، أو أنها اسم لسفينة جاءت محملة من الدولة العثمانية، أو أنها قصة حب قديمة طال نسيانها. وعلى غرار هدية متوارثة انتقلت الأغنية من مغن إلى آخر، فلا يغيب عن الذاكرة صوت صباح فخري صادحا من قلعة حلب يشدو بها، وفيروز بصوتها الملائكي تغني حلبا وترق لها القلوب. ولا ننسى

إلى سناء موسى وشربل روحانا وفرقة هوا دافي، وصولاً إلى تقديمها بطريقة عصرية بدويتو لبناني سوري بصوت معين الشريف ومهند مشلح، ومن خلال إصدار عروزنا بلحنها الفولكلوري المعروف، لكن بتوزيع ورؤية وفواصل موسيقية جديدة من تأليف شريف قاسم من مصر، وألف كلمات المقطع الثاني من الأغنية الشاعر المغترب جوزيف دانييل من سوريا.

المؤكد أنها من أشهر الأغاني الفولكلورية في بلاد الشام، بل والأكثرها شعبية، تسمعها وتضيع في الزمن، فقد تعدد المغنون ولكن تبقى الروزانا واحدة.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كون عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.

0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.
1: كل المطلوب منك
2: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة
3: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
4: مش بس الأفلام والسينما كمان بخليك up to date مع الأغاني
5: اختياراتي مدمرة حياتي
4: وكل جديد بالفن والعالم
6: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
4: وشي من كل شي
7: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك
4: ايه معنا رح بتغير مود
8: كل ما حد يقول جملة تضايقني انجح
4: وانت عم تسمع ماجازين
9: مع أنس من الاثنين الين الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

أيوة طلعت من جديد والدنيا صبحت أيوة صبحت أحلى عيد الشمس طلعت أيوة طلعت

حياتي أهلا روحي أهلا أهلا أهلا.

يلا أهلاً أهلاً.

0: الفجيرة اف ام. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في

0: على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن أي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: ملح الليمون. يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروس.

0: الفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية، وتشمل بعض الآثار الجانبية لحمض الستريك مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر، فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة، كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدروع، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
2: هناك أخطاء كثيرة شائعة يقع فيها كثيرون من حيث عدم الاهتمام بالطرق الصحيحة لحركة وضعية أجسامهم عند النوم والجلوس والقيام والمشي والوقوف، وتكون النتيجة شكوى من ألم الظهر. بعدها تبدأ رحلة العلاج بين العقاقير الدوائية والعلاج الطبيعي، وقد يصل الأمر إلى ضرورة إجراء عملية جراحية. وأفضل طريقة لمنع إصابات الظهر وتخفيف أوجاع أسفل الظهر هي معرفة الحركات الصحيحة وتطبيقها. أكدت دراسات عديدة أن ممارسة التمارين الرياضية هي الوسيلة الأفضل للتخلص من الأوجاع في المنطقة السفلى من الظهر. هنالك أدلة قوية تؤكد أن كثرة التمارين والحركة لها تأثير مهم في التخفيف من الآلام في المنطقة السفلية من الظهر. والوسائل التي يلجأ إليها البعض مثل ارتداء أحزمة أو انتعال أحذية لا يبدو بأنها تعطي النتيجة المرجوة، وهناك تجارب أثبتت أن التقليل من رفع الأشياء الثقيلة وكثرة النشاط والحركة خلال العمل يمكن أن يكون وسيلة فعالة لخفض الأوجاع في أسفل الظهر. ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة العمود الفقري أن التمارين وحدها هي التي تخفف من الأوجاع في أسفل الظهر، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الأوجاع مرتبط بأسلوب الحياة مثل الوقوف والجلوس بطريقة خاطئة، ما يشهد العضلات الجانبية في الظهر ويسبب الأوجاع فيه. ويمكن منع حدوث إصابات الظهر باتباع الإرشادات باتخاذ الوضع الصحيح للجسم مع المحافظة على التقوسات الطبيعية للظهر، مراعاة آلية عمل الجسم وأساليب القيام بالعمل بطريقة صحيحة، ما يساعد في تخفيف العبء عن الظهر، المحافظة على اللياقة البدنية، الوقوف والجلوس بطريقة صحيحة، ثني الركبتين قليلا أثناء الوقوف، تغيير طريقة الوقوف أو المشي من حين لآخر، وانتعال أحذية مريحة ذات كعبين منخفضين. عند الجلوس يجب أن يكون الظهر مستندا إلى مسند الكرسي، وعند النوم يجب أن تكون المرتبة أو الفراش متينة. الاستلقاء على الجنب واضعا وسادة بين الركبتين. عدم النوم على البطن أبدا حتى لا يتعرض العنق للثني فيتعرض الظهر للإجهاد.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: على ارتفاع 30,000 قدم في مكان ما بين مدينتي بوفالو ودالاس، وضع الجريدة التي كانت بيده في جيب مقعده وأدار وجهه ناحيتي وسألني ماذا تعمل؟ فقلت له الحقيقة، أعمل استشاري علاقات زوجية وأدير حلقات نقاشية حول كيفية إثراء الحياة الزوجية. فقال لي، لقد كنت أريد منذ فترة طويلة أن أسأل أحداً هذا السؤال، ماذا يحدث للحب بعد الزواج؟ وحيث أنه بدد أملي في أخذ قسط صغير من النوم، فقد سألته قائلاً، ماذا تقصد؟ فأجابني قائلاً، حسناً، لقد تزوجت 3 مرات، وفي كل مرة يكون الأمر رائعاً قبل الزواج، ولكن بطريقة ما ينهار تماماً بعد الزواج، فكل الحب الذي اعتقدت أنني أكنه لإحداهن، وكذلك كل الحب الذي بدا وكأنها تكنه لي، ذهب أدراج الرياح. أنا شخص ذكي إلى حد ما وأدير عملاً ناجحاً، ولكنني لا أستطيع فهم هذا الأمر. هذه بداية كتاب لغات الحب الخمس. هذا الكتاب من تأليف الكاتب غاري تشابمان، هو أحد أشهر الكتب في فهم العلاقات العاطفية. يقدم مفهوم بسيط لكنه قوي جدا، كل شخص يعبر عن الحب ويتلقى بطريقة مختلفة، لهذا السبب سمى الكتاب لغات الحب. ملخص هذا الكتاب أو فكرته الرئيسية أن كل حد فينا يفضل أنه يتلقى الحب بطريقته الخاصة، سواء كان شريكك، أصدقائك أو أهلك، لازم دائما تعبر لهم عن حبك بطريقة التواصل اللي هم يفهمونها. ومن لغات الحب الخمس اللي تكلم عنها الكاتب كلمات التشجيع. في ناس يحبون أن أنت تقول لهم كلمات تشجيع، مثل أنا فخور فيك، أحبك، أنت شخص رائع. هذه اللغة اللي يفهمونها بالحب. في بعض الأشخاص لازم تخصص لهم الوقت، يعني ما تقاطعهم إذا يبون يتكلمون، تطلع وياهم سواء تتمشون، تطلعون، تتعشون. هذه أيضا من أنواع الحب. أيضا من لغات الحب تلقي الهدايا، ما تعني بالضرورة الماديات، لكن إذا فكرت بشخص وقدمت له حتى لو شيء بسيط. في ناس يعبرون عن الحب بهذه الطريقة، أو حتى عن طريق تقديم خدمة اللي تعتبر أيضا من لغات الحب، أنك تساعد شخص، تسوي له شيء أو تخلص عنه مشوار. أيضا يعتبر أن أنت بهذه الطريقة عبرت له عن حبك. يتكلم هذا الكتاب عن أهمية معرفة لغة الحب للأشخاص اللي في حياتك، لأن كل شخص يتواصل بطريقته الخاصة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن الحب ما يكفي أنه يكون موجود، لازم تعبر عنه بالطريقة الصحيحة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب لغات الحب الخمس.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.